0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر، وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر، وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة، مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر. أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة، لكن ما انتظر الوظيفة، إنما هو اهتم وشد حيله، قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني، وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه وما انتظر الوظيفة، الآن بقى يدرب الآخرين. اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو، وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء اللي هم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أقدم سلام لكل المتابعين. بالنسبة للتأسيس مؤسسة الرحمة، أسست قرابة عندها 4 سنوات، وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوينهم. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسس شنو، الشيء اللي خلانا لأن فيه احتياجات قاعدة، الشباب الخريجين والما خريجين كل قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين، وأحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقة هنا إلا يمشوا يسافروا ليه. الولاد عندهم فرصة يمدروا يسافروا، لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة، لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم، والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بكونها بهيدا تمشي من دون زول رافقة من واحد من أسرتها. عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان هنا دربنا فوقها، دربنا الشباب ده كيفية في ريادة الأعمال والتربية المالية، الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكون لك مهارة أو تكون لك معلومة في مجال واحد مهني، وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تكون فوقها نفسك. أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه، والفورماسيون راح حاليا أنا استفيد منها لقد كون فوقها نفسي. ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط، حصل الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرك فوق نفسي كوان فوق المركز، وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة عندها فوق التصوير، عندها فوق الطباعة، عندها فوق الرير، قال لحد درجة قال نسوي كتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسويها عليهن، قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال، قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر، قاعد نعلم الشباب في اللغات، اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد، قاعد نعلم الشباب في الطاقة الشمسية، قاعد نعلم الشباب في السجير، نعلم الشباب في المينيزيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات، سمحت لنا بيكون انه كوين قرابة 10 تدريبات، من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة، دربنا الشباب في الطاقة الشمسية، دربنا الشباب البنات في عن الرسم، دربناهم كمان في عن المشاط، دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوا يسوي ياور، دربناهم في الكعك، دربناهم في الصابون، دربناهم في أدلين الفوطة، دربنا الشباب في عن اللاشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي لاشو، ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه، دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكوب تيسي ساكت، كيف يقدروا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاها. الشيء الآخر دربناهم فوقه، دربناهم كيف الشباب دلله يقدروا يسوي الصابون السائل عن الغسيل الإيدين والطاسات والشنو، ده كله الحاجات دربناهم فوقه. قاعدين نقيمه أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في قرابة البكالوريا، لما كان الباك قرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي، شنو الممنوع شنو ما ممنوع، حتى بالنسبة للزمن كان مثلا انت عندك لغة عربية مثلا 4 ساعات، كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها، ال30 دقيقة تسير فوق شنو، ال10 تسير فوق شنو، ال40 تسير فوق شنو، 20 تسير فوق شنو، كل التوجيهات دي قاعد ندوم لدرجة الإنسان كان كمل ده خلص ما يودي الورق مباشرة، يهاوي الورقة لحد يمكن فيه اخطاء املائية كل قاعدة والاشياء دي قاعدة. بعد ما خلصنا من ده بعد مباشرة النتائج انت البكالوريا تراد بنجتمع مع الشباب الناجحين، وكمان بنحاول نوجههم كيف الإنسان يقدر يختار التخصص، لأن بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بسين ما بعرفه. أحيانا ده يمكن التوجيهات من الوالد ومن جاي، لكن احيانا ده ما ببقى انينا برجل نلمه معهم. الانسان اللي بدور بتخصص في المجال المثل ده لابد مهاراته تكون مثل ده ويقدر يمشي في الجامعه المثل ده خلاص، ان نحاول ندوم التوجيهات. زياده على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبيه ومحاضرات بالنسبه لاكتشاف المعلومه الخاطئه، لان انا كمان عضو في النادي كلوب ايري في هنا بش عضو فوقه، لقينا مشروع مول لنا الازاد ايري في الفرنسيه ومع شركاء حقها قرابه هنا سنه كامل، كل ما شهر بنسوي تدريبات 2-2-2 لحد قرابة سنة كاملة. كيف الإنسان يكتشف المعلومة الصحيحة والخاطئة في الفيسبوك في الرزوف التواصل الاجتماعي بالأخص. الشيء الآخر بالتاني كيف حتى الصورة دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها, حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عند تطبيقات وصفونا ليه معنين الشيء المعلومة اللي جينا دي جينا خدتناها في عرض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقعنا فوق كل الأشياء دي. حاجات كثيرة قال نحاولوا بكونه نكونوا فوق الشباب عشان الإنسان يقدر يحاول يكون نفسه.
0: ما شاء الله مركز ده انتو تدربوا مجالات كثيرة مرة.
1: نعم.
0: ذكرت حصة في الخياطة وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاط. كيف تشوف البنات كده كيف جاية هقوم في المركز تشوف كيف هل بيجوا بك أن عندنا عادة البنات كيف الغالب كأن الناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا بأخذوا مؤخدمة.
1: بالنسبة للبنات صراحة مشاركتهم جيدة لأن أول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادي من مؤسسة المؤسسة وشنو البحث في المؤسسة, لأن إن تقلقوك إنسان بيكون المدير متصف بصفات جيدة النادم بس فوق وبديك بيت تمشي. أنا هنا لدرجة بكون واحد بالتلفون بس نادوني يا أخي بتمشي اللي مش تيجي معاكم ده عدة مرات حاصل لأن هم من عندنا فوقنا السخة والحمد لله من بدينا لحسك شيء كي بيكون مشاكل ولا شيء واحد كي واجهنا كي بيكون تقول لنا أخوبات أو تقول لنا تحديات كي بيكون البنات ده حالي ميلزمون ما يجدك ما فيه. مجرد ما قلنا فيه التدريب قاعد لهدي بها يانا ده أو لا أمور هم بجوا يا أخي إنه بتدريبات اللي ما عندك بينشي ده قاعد يسال كان خلاص تجي إن شاء الله عندك شغل ده نادوني بالتلفون نجي عدة مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيه تدريبات قاعد أحيانا بعد التدريب بدل درجة البنات تبجوا كثير من الولاد كلها ده كله قاعد في المشاركات
0: ما شاء الله. بالذات في مدينة أم هجر التدريب المهني ده أنت تشوف أهميته كيف؟
1: صراحة التدريب المهني مهم. أنا هنا اليوم كان فتحنا في أم هجر ده إننا الشباب كثير خريجين قاعدين ساكت
0: ما عندهم عمل
1: ما عندهم عمل ما يتوظف لكن كان فتحنا ده نلقوا اليوم منهم القاعد الحمد لله بسيء عند ركشة قاعد بخدم مكنة قاعد بخدم سجير النجارة المنيجيري مثلا عند سوق بسيط كخطة قاعد بيسوقها معناتها أشياء كثيرة قاعد بيسوها ما طبقوا إيدين فقط قاعد بنتظر الوظيفة لأن التكوين المهني ده مهم مرة واحد كبس في مجالنا على مدينة أم هجر.
0: صحيح
1: الشباب ده الحمد لله بيكونه بالتوجيهات اللي قاعد ننطم شيء ده اليوم نادم بس القاعد الساكت ده من الصعب.
0: جميل لله. جميل. هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا إي أو نبي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب؟
1: جهات تدعم الشباب ده كي ما عندنا أصلا. أنا فقط لقينا دعم من المستشار حسن موسى علي كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابة منات الطلاب الماهرين العوائل في المدارس دي شالت مدرب نام لفترة هنا شهرين في الكمبيوتر. بعد ذلك جينا لقينا مشروع هنا سويت جاب لنا 36 بيت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي الكان ما يتوفقوا بيكونوا بدوا الدراسة وماشين كيخلوها بأسباب الزواج ولا الأسباب المادية ولا الحاجات دي جاوبنا ندربنا في القيادة فترة هنا شهرين. يوم جينا في الحفلة عن الختام هم من سيادة بس القلق هنا مدى أن مرقوا فوق في الحفلة ده هم من سيادة خيطوا بإيداني فصلوا وخيطوا ومرقوا فوقهم ظهر صراحة جميل مرة وهيك بس زيادة على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الأخت البرلمانية كبرى ظهري سيد أنا منك نجي يوم 29 الشهر الفات ده بس سبينا الحفل الختام كل شيء لدينا 33 طالب وطالبة الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فترة عنا شهرين كل سبينا لهم تدريب على الكمبيوتر لكن دعم قارج يكي في مجال الآخر ده ما لقينا اللي بس في الأوام السابقة في جانب أنا المشروع أنا أناشس أنا بشخصيتي ده لقيت دعم لكن قبل ما نخط المركز بعد جينا في خطيت المركز ده كله لقيت دعم من مشروع أنا سنكمل أمبلوا وقت ده كان الوزارة خطتها ده كل لقينا شغل بسيط وحاولنا ان شاء الله بينا فوق بعض الاشياء ده وقدرنا واصلنا فوق.
0: جميل. هل عندكم علاقه مع مراكز التدريب كم في مدينه أبشة ولا آتية ولا هنا في جمينة عشان تساعدكم انتم ذاتا في بعض المجالات؟
1: نعم مراكز التدريب ده عندنا مع شراكه قاعده مثلا مركز في أبشة عندنا مركز عند الاخ صلاح الدين حسين الشاذلي بنادو سيفا قاعد عندنا كمان في آتية ثلاثه مراكز قاعدين المركز البرجو دي باتا بسموه عندنا مركز البرجو قاعد مركز سنين قاعد عندنا كمان علاقات مع مراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الأقي سيف النصر الماهي ومركز شوديب هنا الأقي بخيت أحمد عبد الحكيم دل عندنا ما معنات علاقة لدرجة هسا في الأيام ده كله بخيت كان قبل شهرين دفعت سوى الدولة وهنين طلبنا بيكون يا خشانة في مهجر كل الحمد لله سولنا فورماسيون في فن الإلقاء المؤسس.
0: جميل. طبعا أنتوا في مدينة أم حجر بتأكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل أو عندكم صعوبات أو رضا الصعوبات اللي تواجهكم شنو هنا؟
1: أنا هنا إشكالياتنا الميدات اللي قاعد ندرب فوقها دي ما كافية يعني ما كافية لأن الجانب المهني دي الميدات دي بتحتاج لها لقروش والمركز هذا ما بقدر بيكون يكون كل الميدات أني ناس قاعد نخدم بالشيء القاعد والحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده نقدر نأهلهم فوقه والشيء المعفي ده الصعوبات القاعد نواجهه دي والشيء الآخر أنا هنا ما عندنا شركاء، شركاء كي بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز الشغل ده، استعينوا فوق ده أصلا ما في حس. قال نبذل جهودنا بس الفرد الشغل إننا قال نخدمه فوقه، والشيء الآخر بنلقوه من خلال التسجيل الانسكريبشن عن الإيرادات البجو قال بهن المشاركة ده بس قال نحاول نسوي فوق، لكن شركاء كده ما في. والشيء الآخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات، في المفروض لابد يكون عندهم أكومباني ما قاعد اللي بيسموه معناته الكيت ندور الشغل اللي مجال يتدرب فوقه ده، يتدرب مثلا في القيادة على الأقل يلقى لي مكان أو يلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط على أرض الواقع، مثلا يدور في الدرب في الطاقة الشمسية يلقى لي معدات يمشي خط في أرض الواقع، يتدرب في الأندجو يخط معدات يسيب، لكن من المجال ده صراحة ما في. اللي بس كان جمعية شباب سخافة بلا هدوت انت الأخ إدريس حمدان إدريس كان في الوقت واحد يوم سوينا تدريب عن الطاقة الشمسية جزاه الله خير، إننا بنات ثلاثة شاركوا معنا، البنات ثلاثة اللي جوا الدوم كيت بيكون هيقدروا يساووا يشوفوا هاي العمل، لكن مجال آخر جانب آخر تكي تساعد أنا دمائي.
0: أكيد نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: بشكل عام في مدينة أم حجر للشباب يعني أبرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
1: عندنا إشكالية أحيانا في التوجيه ده مشكلة مرة واحد كبس، أي إنسان ربنا خلقه بصفاته خاصة ومجال واحد ده كان دخل فوقه ده بقى صراحة ماهر مرة واحد كبس، ومجال واحد ده ماهر ده كان هنا قال نفسه لحسة كل جهد الشباب ده نوجههم، لأن نادو ماهر بكون عايز ندسة فوقه يمشي قدام كده تبهلك بقبل ده كدارين نوجههم، أي نادو كان عليه صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفقه فوقه ده نقدر نوجهه. إنش دلالة كان سويت شجال كده تبقى ماهر، كان سويت الطاقة الشمسية تبقى ما شاء الله، كان سويت مثلا الخياطة تبقى ما شاء الله، كان سويت كده تبقى ما شاء الله. ده بالنسبة للتحديات. التحديات الأخرى مثل ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده الشيء بقدر يبدو فوق العمل ده ما في.
0: معلش هنا كده انتم ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزارة الشباب والرياضة ولا مثلا هي الوطنية لترقية العمل أو نابي ولا كده، هل تواصلتم مع الجهات دي؟
1: ونابي ده تواصلنا، اننا في اقليم البطحة في آتشي لاي قرابة 3 سنوات قدمنا مشروع اسمانا طلعت بعد سوى لنا تدريبات وفي الاخير قال لنا ادونا ده لحسن ابنا ده انا ما بتقريبا 3 سنوات سمينا اللي بس في الاخير في آتشي شالوا بعض الاشخاص كي وبتن برا في المحافظات الست دلة للبطة الدناد يمكن بيكون نادوكر ما في إلا بس في عاتية. بالنسبة لجانب حنا السنجتي كان في البداية لمينا مع الرئيس أبكر تنقايا في عاتية شهر رقمي وشلت رقمة وخلاص قلت نتواصل، مجرد ما شتينا من هناك أنا كان ما قدرت الحفلة لأن أمي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص أنا قميت قبل ما واصل، أنا بعد العزاء وكده حاول بيكون أتواصل معايا لا ما قابل أصلا كبس خلاص أنا كل ماشي خليت، حتى في جمعنا هنا لما نجيت قال نحاول نتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الآخرين ونطرح عليه برنامجنا أنا محجر والشباب أنا محجر كيف بخدمه، لكن ما لقيت مني صراحة أي جهة، وهسه أقول أنا منهاوي لفتش إن شاء الله كان لقيت نقدر نهاوي نتواصل معي إن شاء الله.
0: سيد إبراهيم الرحمة أنا طبعا قاعدين في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا خريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفة بس قاعدين ذي؟
1: أنا الرسالة دائما قاعد لي مالي إخواني الخريجين، أنا كل واحد من ضمنكم خرجت من 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوظيفة، حاولت أول لي مهارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكان بقى لي السبب أنا مصدر هندخل حاليا، أسست المركز سوي لي مؤسسة صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد. الوظيفة دي ما بتشير كل الناس، الإنسان ما بتطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهذا ما حل، حاول كوي لك مهارة كان ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقة اتوظفت الحمد لله، عندك المهارة بجاي وعندك بيكون الوظيفة بجاي، لأن المثل بيقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 ده شيء جميل مرة واحد كبس، مثل النادم كان مصدر دخل هناك مثل واحد ده بيقول مثل كرسي ورجلة واحدة، كان الرجل الواحد انكسرت ده معناته الكرسي بقى، لكن في حال عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بقى ما فيه كل آخر يتركز، دونك أنينا إننا كل شيء بيكون تام، ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نسأل اليوم إذا مقطعين رجلين مقطعين إن جسم من أعضائهم ذاك مقطع قاعد وتشيهم قاعدين بمرقوا في السوق بدبروا ما بالك أنت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتود إلا تعتمد للوظيفة ده ما حل. الشيء الآخر إنساني ما يعتمد بس للأسرة، أنا عندي أسرة مرموقة بيكون أنا قعد إلا بنطوني بيصرفوني وبيسووا لي جاي يجوزوني ويسووا أنا قعد إلا للأسرة ما نسي عمل ده كله ما حل. والشيء الآخر الإنساني ما تقول بيكون أنا بس اتخرج مثلا في مجال القانون اللي نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى، أنت بكون أرى اليوم اتخرج في التاريخ وداك وجي قبل في مجال أنا الحاسوب قبل قال نخدم يمكن تتخرج في مجال آخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بكونه في مجال آخر، ده كله خلينا نحاول. وأصلا كان عمل ما عنده أي عمل ده إيه ما في الإنسان أنت حاول أبدو مجرد ما بدأت الله سبحانه وتعالى ما بخليك أصلا كبس، لكن أقعد مكتوف الأيدي عندك أسرة تقدر تكون لك أسرة داير تواصل في المجتمع داير تسيء أي شيء لك أخرادك قال الوالدين ده صحيح جزاهم الله خير بيكونوا ساعدونا وبنقموا حاليا ده هم بيكونوا أنينا لجوا خلي لو هم يعتون نشولهم، لكن نادم لو أمرك ده كله عندك لك كم سنين وعندك شهادة وعندك جاوة تقعد تتقل ساق الأسرة ده ما حلك، خلينا نحاول نبحث لنا عن مهارة أي مجال مجالك قادر هذه مراكز التدريب دي قاعدة نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر إن شاء الله نبدأ فوق الشيء الشيء لأن الناس اليوم اللي بيجوا كبار سيادة المؤسسات الكبرى ده كل كبدوا من البسيط ما نقدر نقول يبدو من الصفر إنسان تبدأ من الصفر ده شيء صراحة صعب مرة واحد لكن من البسيط الشغل عندك بسيط تخطه على أرض الواقع ومش ما بقولوا لي كل حركة إن شاء الله فوقها بركة وكان أنت بديت ده ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك والشيء الآخر ده نقوله للإخوة الشيء كناس إني استطاع ده كان شيء في أسرتك أخوك ولا ولد أخوك ولا الزول الآخر بدأ بمبادرة قاعد بيسوي وأنت عندك شيء ده هاي لا أتأمى هاي لا أتأمى خليه يمشي لقدام أنت عندك سيسخل كبير في الأسرة هو أنبادك ربنا سبحانه وتعالى وفقه ده يمكن الحمل الكبير ده هو اللي بقدر بيشلك منه كان بقول اثنين ثلاثة وأربعة في الأسرة ده معناته تتقوا خلاص للأسرة كل التخفف لا وتكون اليوم الناس ده قاعد بيساعدوا بعد الأسرة ده ما شاء الله لكن بعد الأسرة ده صراحة المساعدة ما في كشفت أخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم سخة ما نادم فوضى ساكت ده هاي لا أتأمى في المجال ده حتى الكوادر كل مطلوب مني بيكون للشباب ده خليه يحاول يعينه الشباب كان شلت ماشي لي في مجال قاعد بكوي الناس أو كمان بدر بكوي نفسه ولا شغل واحد حاول أتأمى بالشغل البسيط ده. اليوم أنا الآخر خليكم في المركز أنا جاب لنا السيز واحد كله معناته ساعدنا شاك مثلا بيكونك اتخرج في المجال عن الطاقة الشمسية مثلا عديت لي بيكون مفاتيح وعديت لي حاجة بسيطة كي بيكون يستمر فوق كل ساعتها اليوم الشاب درب في مجال المكنة انتيت المكنة بيدا كل معناته ساعتها دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقودوا ساكت اليوم الشغل اللي بيجيب المشاكل في البلد ده الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كلها دم العمل بس اليوم نادم كان عنده عمل ده بتم بسرق له شنو اخذت النادم بموتو بيقتلوا بيشيلوا له شنو عنده عمل بنود اللي في بيت بسرق بيسرق شنو دونك كل في دعوه معناته عدم العمل لو كان في حاله ان العمل حتى كان بسيط ده الاشياء دي ان شاء الله كلها كتجمع فيها والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كي نحاول لنا عمل نحاول نكون نفسنا ونسي لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض الله يوفقنا قدام ان شاء الله
0: شكرا جزيلا سيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينة يم حجر على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينة أم حجر وكان ضيفنا فيها هو السيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية الجاد من العاصمة أنجمينا.

صباح الخير أصبح جمهورية شاهد عن جميعنا. صباح الخير الأحبة المسلمين معانا من كل مكان, أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية على جدي 94.5, هنا ما من كل مكان نقول لكم مرحب بكم. بالضبط معانا من بريميتيز انترازم كاترم سينكم سيزم ستم ويتم نفن ديزان عاصمة حتى الكامانة من مختلف الولايات الجدية, نقول لكم مرحب بكم. الإذاعة الوطنية هي إذاعتكم في قدمتكم 24 ساعة في 24 ساعة, ما برنامجكم بالقسم العربي الدارجي ابتداء من الساعة 7 لغاية 8:15 دقيقة سوا. خلال الفترة دا ممكن نسموكم البلاغات, نقول لكم البلاغات اللي عندنا والدعايات نسموكم لا, وتلقوا النشرة مع العسرة أسرة التحرير كان جائزة في خدمة المستمعين. بعد النشر لو كان في زمن مفضل كذلك نتاب لكم ببلاغتنا الصباحية, بعد البلاغة لو كان في ملاحظة نقدمها للمستمعين. خلال 75 دقيقة يقدمنا ويقدمكم قدام للف البيطون أمام الكونسل المهندس محمود قصرة. أما في التقديم معاكم محدثكم مباشرة عول مايك جلال حسين يحيى مع المستمعين. متابعة البرامج الصباحية زميل دوبا لوم تلوم قايوس وحناك زملة من داخل البلد وضوحية قادم بتابعونا. لتاني مرة نقول لكم صباح الخير صباح الرحمة والبركات للمستمعين الحاليين معنا, نرجع نختار ونسميكم أول فاصل طني الكان يختار لكم عيوم صباح بدري.

سبعه وسبعه دقيقه في داخل الاستديو انا راديو جات المستمعين من كل مكان لتاني مره نقول لكم مرحبا بكم اليكم البلاغات الصباحيه من اذاعتكم راديو جات. القسم عن البلاغات للإذاعة الوطنية الأكادية الريجي بطلب لجميع المستمعين والمستمعات بكونوا خط لهم رقم خاص تسهل لهم يلقوا بلاغاتهم في وقت ما هم يدوروا البلاغ يقروا لهم يقدروا ينادوا بالتليفون أو يرسلوا بالمساج ولا بالواتساب ويكتبوا لهم بلاغاتهم ويقروا لهم بأسرع وقت. ده فرصة بكونوا يسمع لهم هم والمستمعين هم في أي وقت ما يلقوا بلاغاتهم. تقدر تنادوا في رقم التليفون 60 و 53 و 24 و 33 و 7 أو 90 و 2 40 و 4 04 60 و 9 معناتها 69 54 33 أو 92 44 04 69. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد ألي كوي شحما هو دا إندنقا في كاركي ديجال أست سيكسيون 4 إلو 25 لو 11 ولو 12 يمشي بأوراق رسمية في الإدارة العامة بكون أنقا إنتدي إندا مشكلة. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد الطيب حسن إندنقا في كركي بوتالوالي سيكسيون 3 إلو 54 لو 19 يمشي بأوراق رسمية في الإدارة العامة بكونه أنقا إنتدي إندا مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كشكوى أو ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد ضيف الله أسود تيتيلا هو دا إن نقا في كارتي جينيبور سيكسيون دي إلو 1990 لو 16 يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة بكونوا النقا هنتدي عنده مشكلة ويعتبر البلاغ دا كونفيكاسيون. دائما ما الإدارة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة عائشة إبراهيم عبكر إندها نقا في دينغانجيلي سيكسيون 1 لو 106 لو 16 تمشي بأوراق رسمية في الإدارة العامة بكون النقا هنتادي إندها مشكلة وتعتبر البلاغ ده لها كونفيكاسيون. آخر بلاغ من الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناسين اللي كان نطر لكم أسمائهم دول يمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة العامة عند المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن وهم كمان منهم السيد حسين محمد حجار نجا حجار في كركي دبازين سيكسيون دي إلو 13 لو 20 وسيد زكريا حسين وزكريا حسين عبد الرحمن كذلك عند نقا في كركي دبازين سيكسيون دي إلو 13 ولو 20 يمشوا بأوراقهم بكونوا النقات انتم دول عندها مشاكل ويعتبروا البلاغ ده لهم كونفيكاسيون.

0: نستعمله بعد على بير
1: عشان انك تدور السنون يبقى سوا نظيف وغشمه بارد.
0: ما لا بات على فيدا كان نستعمله ده حلو في سنوننا
1: عشان بات على فيدا برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت ويداوي أي مرض حن السنون يوميا.
0: كلامك عدل، نستعمل أي معيوم على في مدة حياتي.
1: مع بات على في البياض حن السنون ظاهر. بات على في حماية في حياتنا، على في لكل الحياة، على في على في
2: على في على في على في على في. أصبحت السباقات أكثر سرعة وإثارة، استعدوا سباقات جديدة جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكنكمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل انتي فايز. وماذا بس مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكنكمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل انتي فايز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب، ودا من 60 فرانكار للتيكيت. ولكن انتظر في شيء أحسن من ده، مع فريجي يتم دفع الأرباح في اليوم نفسه. بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك توالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية. فريجي سباقات أكثر، خيارات أكثر، وإثارة أكثر.

0: الساعة 7:15 دقيقة في داخل استديو تروى حنا رويكات نفس الوقت في ولاية الكيدية. إليكم النشرة مع زميلي مطرس بن علي. صباح القير.
1: صباح النور جلال حسين يايا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية. إن اليوم يوم السبت يوم 10/10/2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. بسواده انتهى الحكومة في رأس الوزير الأول النائب الوزير ليمان محمد البيسدي مشت في تركود في ولاية هنتبستي, وده بعد الوفاة هنا واحد شاب من اللاتشادين القادين بفتشوا الذهب هناك, والمشكلة دي قريب تعدي لمشاكل بين قبائل اثنين. الرئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي كان استقبل أمس يوم الجمعة السفير الجديد من المملكة العربية السعودية في تشاد سعادة دكتور الطلة بن زايل الزايل, وحج معايا بما خص التقوية انت العلاقات التعاون بين تشاد والمملكة العربية السعودية. وتسمو أخبار أخرى. في تركو في ولاية هنا تبستي موت هنا شاب واحد من الشباب اللي بفتشوا الذهب قريب يجيب مشاكل بين قبائل اثنين. فالحالة دي يعني سببت كربين هنا رهائن أو ناس بجانبين بجانب دا وبجانب داك. في دا بسواده انت الحكومة في رأس الوزير الأول النائب الوزير ليمان محمد البئسة دي مشت هناك في تركو وحل المشكلة. تجاني حسين رماد.
2: خلينا هنا الرهائن جاب تعليمات قوية ومتابعة شخصية من رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال تشاد محمد إدريس أديبي إتنو, وكمان الدور عن الوساطة القانفوكا الجوفرنور هنا ولاية تيبسي الجنرال توم مجروة سلطان هنا دربيليا صديق تيمان ناديبي وممثل هنا تجمع الديمقراطي هنا التوبو محمد روزي بركاي. بقد متابعة وجهود كبيرة وخلاص المشكلة انحلت. عشان ده نائب رئيس الوزراء ليمان محمد قام بدور كبير من أجل الطرفين وده ساعد في التوصل وخلوا الرهائن وهدد المشكلة. رغم خلين هنا الرهائن لكن الجهود مستمرة عشان قاعدين بفتشوا المجرم والناس المآية بقدموهم للعدالة والقانون بشيل خدمته. ده حسب الكلام هنا نائب رئيس الوزراء ليمان محمد. نائب رئيس الوزراء ذات في كلامه وقال المشكلة انحلت لكن أول المشكلة دارة تمرك من الدرب وتسبب لنا مشاكل كثيرة, وطلب من المسائل أن الدولة خلي بيشيلوا كل الإجراءات عشان تاني مرة واحد مشكلة زي دي ما تبقى, وكمان بيزيدوا جهودهم وبقربوا المجرم والناس المعايا بقدموهم للعدالة والقانون بيشيل خدمته.
1: الرئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي كان استقبل أمس الصباح السفير هنا المملكة العربية السعودية في تشاد دكتور الطلة بن زايد الزايد. الزيارة دي يعني بتنكتب في إطار هنا التعارف وسمحت للشخصيات الاثنين عشان يحجوا في كثير من المواضيع المتعلقة بالعلاقات هنا التعاون بين الدول الاثنين. خلينا نسمعه للسفير هنا المملكة العربية السعودية الجديد دكتور الطلة بن زايد الزايد بعد ما مرق من المقابلة.
3: اليوم الزيارة كانت زيارة صداقة وزيارة تعرف عن قرب مع معالي الدكتور, وكان لقاء جيد. تبادلنا الأحداث عن هيئة الصداقة السعودية التشادية, وهذا لقاء دوري إن شاء الله, وتعرفنا عليه عن قرب, وكانت شخصية من الشخصيات الجميلة اللي تعرفت عليها عن قرب. وأنا إن شاء الله أكون على تواصل مع معاليه, والسعودية دائما وأبدا هي الأخت والشقيقة لتشاد, فنتمنى لهم مزيدا من التقدم والتطور.
1: المجلس البلدي هنا مدينة نجمينة لما أمس في دورة هادية في مباني هنا الأونما, الدورة دي خصصوها للدراسة هنا الميزانية المعدلة هند سنة 2026 البداية هند الأعمار رأستها المندوبة العامة هند الحكومة ببلدية نجمينة أمينة كويجيانا بحضور هنا كثير من المعزومين والأمير أنا مدينة نجمينة سنوسي حسنها عبد الله. تفاصيل الخبر نصمة تجاني سين رمات.
2: المستشارين عن الميري الكبيرة في العاصمة نجمينة سووا جلستهم العادية عشان بناقشوا الميزانية المعدلة هنا سنة 2026. الهدف من الجلسة في كيف يمشوا العمل هنا الميري الكبيرة وناقشوا كل الملفات المهمة والقضايا التخص التنمية المحلية وشنو الدور هنا الميري من أجل الحاجات الضرورية هنا السكان في العاصمة نجمينة. في البداية شال الكلام المير هنا مدينة نجمينة سنوسي حسن عبد الله قال هم قدموا كثير من الإنجازات وده لفايدة هنا الميري وده حسب الميزانية هنا سنة 2026 وحسنوا كثير من العمل والإدارة القوية. بعد ذا كلمت الجوفرنير هنا مدينة نجمينة السيدة أمينة كوجيانا قالت المناسبة دي مهمة عشان بقيموا العمل القامت فوق البلدية وبراجعوا كل الاحتياجات الضرورية عشان بحسنوا الخدمات للمواطنين في العاصمة وده بأكد الوضوح في العمل.

0: قلب واصلوا العمل وبكون في مسؤولية ومعاونة، وده أكيد بيساعد في جهودنا التنمية الدائمة. ونذكر بكونه الجلساتنا المستشارين في المارية الكبيرة من أجل الميزانية هنسد 2026 مواصل لمدة هنا يوم واحد، وده عشان بوافقوا بالميزانية من أجل المصلحة العامة للمسائل المحليين.
1: جانسن رماد تشاد مثل الدول الأخرى هنت العالم احتفلت وتحتفل اليوم يوم 10 أكتوبر باليوم العالمي هنا الصحة هنت الأقل. فبالمناسبة دي الأمينة العامة هنت وزارة هنا الصحة العامة دكتور نوجيتولوم وترلت جوزيفين كان سوت بيان، وفي البيان ده كمان قدمت ندى للناس خليه يساعدوا الناس المرضانين أقليا. آخر خبر هناك في مدينة بيلتين عاصمة هنا ولاية وادي فراء، 7 من المساجين و13 آخرين بالجملة 20 مسجون كان استفادوا من العفو الرعاسي. العفو ده كان قدمرهم رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبي إتنو. في داخل نسمعه للمندوب هنا الحكومة بولاية وادي فراء إبراهيم إيسا قلمي للمساجين بعد ما مرقوا.
2: أنتوا الناس القاعدين، أنتوا مرقتوا من السجن، وأنتوا تكونوا ناس رسبونساب. الله أنطاكم فرصة، رئيس الله أنطاكم فرصة، والجسيس أنا تاد أنطاكم فرصة تاني مرة خلوكم. أنتوا تمشوا بلاتوا بيت أناكم إلا أناكم، وأنتوا يارا الناس أبانا الناس أخوانا الناس، لكن بتان شتاني مرة ما ترجو بكاتا.
1: أعزائي المستمعين، الصمت ده الحاكم هنا ولاية وادي فراء إبراهيم إيسا قلمي. بدا كملت نشرة الأخبار في السودان الساعة 7:24. النشرة قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول النائب من ناحية أخرى الوزير هنا استصلاح عن إدارة الأراضي لمن محمد في رأسنا وفد واحد هنا الحكومة كان مشى في تركو في ولاية هنت تبستي. هناك حصل موت هنا واحد شاب من الشباب اللي فتش الذهب، وقريب المشكلة دي تجيب مشاكل بين قبائل الاثنين. في ده لاح بسواده هنت الحكومة وصلت هناك وحلت المشكلة. الرئيس سنة المجلس سنة الشيخ دكتور هارون كبادي كان يستقبل أمس يوم الجمعة سفير الجديد هنا المملكة العربية السعودية في تشاد سعادة دكتور أطالة بن زايد الزايد، وزيارة دي بتنكتب في إطار هنا التعارف وسمحت للرجال الاثنين عشان يحجوا بما يخص العلاقات انت التعاون بين تشاد والمملكة العربية السعودية. وسموت أخبار أخرى دي النشرة الكتب لكم تجاني حسين رماد وجان كجوب. كتب لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
4: لا لي بوبلازون سوسال مبو هرمون بلامسا انديزا قد ماكم انا قد بيكس في كاسما نراجو جاد بوزي ما في بوبلازون سو باسما.

30 دقيقة في داخل استديو طروا حنا نرجت المستمعين من كل مكان لتاري مرة نقول لكم مرحب بكم بعد ما سمينا النشرة الصباحية مع زميل مطر حسن بن علي واستمتعنا مع فاصل الصباحي من الفنان الرحيل الحاج أحمد بيكوس بعنوان الخاتم ودرس بيت المدرسة. نرجع ونواصل لكم ببلاغتنا المفضلة الصباحية عند اليوم. ديليجي توم موسى حنديجيل كبير ببلق وبطلب من أي نادم الكان شاف ولقى وخط معايا شنطتة الكان ودرا مانتا ساكاقا ودرا في الشاري حنا لاماجي الكبير البنادو شارع 40 البتابي لقايد سوق حنديجيل وبقول والدراء من يوم 8 أكتوبر 2026 والساق ده كمان فلوبة اللي أوراق بس ما في شيء آخر يعني أنكون يجيب شك أوراق بس في الشنطة دي مطلوب من أي نادي مالكال لقى الأوراق دي خليه يقدر يوديها ليها أو يقدر ينادي في رقم التليفون سوزان 86 سوزان 10 معناتها 60 86 60 10 أو كمان 92 05 05 92 05 12 وعند كمان مكافأة حنا 4000 ريال حنا فرنكا السيفة. نكرر بلاقة ديليجي توم موسى ديليجي حنا ديجيل كبير فقط ودر وببلغ وبطلب من أي نادم الكان لقى شنط حقه أو ساك حقه الكان ودره في الشارع الكبير حنا لاماجي لقايت سوك حنا الدقيل البنادو شارع 40 ودا بقول ودره من يوم 8 أكتوبر 2026 وفي لب الساك حقه أو شنطة دي يعني إلي الأوراق بس ما في شيء آخر أن كون تقل الواحد يشك فوقه وبطلب أي نادم الكان يعني اللي قال ساكاقا وأوراقا ده خليه يقدر ينادي في رقم التليفون سوزان 86 سوزان 10 60 86 60 10 أو كمان 92 05 05 12 مانتا 92 05 05 12 وعنده كمان مكافأة حنا 4000 ريال حنا فرنكا سيفا. أخي موسى ديليجي آدم موسى بيبلغ لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي الداخل والبرة بكونوا الصدقة هنت الأربعين حنا بيتهم بنادوها بيت كشلة بيسووا أيوم يوم السبت في بيتهم الكبير حنا بوت البقرة المرهومة اللهم يغفر لها والأهر كمان اللهم يلهم الصبر ويشاركوا في الصدقة هنت الأربعين حنا بدهم. نتابع لكم بالبلاغات الصباحية. الأئلة هنت انجني أبزارة انجني قربة انجني مومنة انجني أزرق أنجني عبد الرحمن أبقاسي إمام عبد الله حسن داقوما محمد لهم الحزن بيبلقوا بوفاة حنا ولدهم محمد أبزارة الكان توفي أمس يوم الجمعة والصدقة كمان بتقع اليوم يوم السبت في بيتهم الكبير حنا أبو القائد في كارتي ديمبي جنب للجوفرنيرا ما بعيد من الشاري حنا الجلاس المرحوم اللهم يغفر لي والأهل كمان اللهم يوليهم الصبر. نكرر بلاقة عائلة أنجني أبزارة أنجني قربة أنجني مؤمن أنجني أز الزاكي أنجني عبد الرحمن أبقاسي الإمام عبد الله حسن داقوما محمد لهم الحزن ببلغوا بوفاة حنا ولدهم محمد أبزارة الكان توفي أمس يوم الجمعة والصدقة كمان بتقع اليوم يوم السبت في بيتهم الكبير حنا أبو القائد في كارتي ديمبي جنب للجوفرنيرا ما بعيد من الشاري حنا الأجلاس المرحوم اللهم يغفر له والأهل اللهم يولهم الصبر. شيخ عادم
قرصة علي، قرصة محمد، قرصة جدة، جدة شيق، جدة محمد، عادم محمد، اللوانة حسنة عادم، القباشي جدة حسنة، الحاج جبرين محمد، كشلة مكايلة حسنة عبد الله، اللوان إبراهيم الجد، اللوان هارون أبالي، اللوان سقير محدي، دلقي محمد فلاتي، دلقي جيمي الجد، الشيخ نجوان دودو، الشيخ جبرين قدوري، والشيخ جدة عبد الله، الشيخ عبد الرحمن أبقاسي، دلقي سيد حسيني، الحاج عمر بنية، السيار قرصة بلاما النور، الشيخ هارون جبرين، الشيخ محمد أمباريا، الشيخ جبرين عبد الله، دلقي الرمات محمد واللالا، جدة بشارة لهم الحزن، ببلغوا لجميع الأهل والأقوان الداخل والبرة بوفاة حنابتهم، توما جدة آدم خرسة خرسة الكانتويف يتأمز والصدقة بتقع اليوم يوم السبت بالساعة 12 ظهرا في بيتهم في بيتهم بيت الشيخ آدم خرسة المرحومة اللهم يغفر لها والأهل اللهم يولهم الصبر. نتابع لكم ببلاغتنا حنت الحزن. عائلة كنفوت الإمام عمر آدم كنفوت، هارون آدم كنفوت، كنفوت آدم كنفوت، دنا إيسا كنفوت، حامد إيسا كنفوت، إيسا آدم كنفوت، الشيخ إبراهيم كولي، الشيخ بكر أتشنا، الشيخ إيسا محمد بريفي جدة عبد الله أبو كوما، عمر بكر محمد دلا الجوني، الحاج سباتا جدة، ديليجي آدم إدريس، الكوميسير رمات أبيسو، أبيسو جاكسون، الكوميسير آدم كشلا، أبكر مولود كنفوت أقي، دكتور إدريس آدم إدريس، يعقوب جدة، جدة عبد الله بلاما رمات محمد، ولدليجيات هنا نجمينا، ولا شيف ديكاري وشيف ديكاركي هنا مدينة أنجمينا، ولجميع الناس الإرفير والأخوان البعيدين والقريبين بوفاة هنا بيتهم وأقوتهم وزوجتهم دنجسي إيسا كنفوت الكان توفيت يوم الجمعة أمس يوم 9 أكتوبر 2026 في كاركي كوكايا، والكوكايا في داخل ديزم أروندسيما، والصدقة كمان بتقى اليوم يوم السبت، اليوم يوم السبت كذلك في بيتهم القائد في كركي كوكايا المرحومة اللهم يغفر لها والأهل اللهم يولهم الصبر. دائما ما بلغتكم حنت الحزن. إدريس إدريس رمات، حسن موسى المعروف بحسن أمبالس، عبد الله موسى، دليجي محمد إجالة، الشيخ نجوان بكر، عبد الله إم موسى كيتوتو، عبد الرحمن دليجي إدريس، عبد الله الحاج صالح محمد المعروف صالح ترجماني، علي تراب الضيف موسى، عبد القادر هارون موسى أمباس، بلاما محمد أمباري، آدم الضيف عمر حسن حسن كويس، الحاج هارون، الحاج عبد الرحمن، آدم تجاني يوسف، بلاما محمد أمباري، أقي أبا جدة، بلاما أجيت حسنة، بلاما إما نكاس أجيت شرك لهم الحزن، ببلغوا لبلاما جدة هارون في الشيكيك، بلاما جدة آدم في جريدايا، بلاما محمد كنداوي في جيدات، بلاما أحمد غومبو ولا أتيما في منجلجي، وبلاما جدة بشارة في كوا، بلاما عبد الرحمن هارون في أمردو، بلاما بركة في دوغي شيكيتي،
الشيخ محمد دريع في هشام بريا، محمد دنا في جوا جدة، حسنة في تبين، إبراهيم حسنة في اللسدة، بلاما غومبو في تشوفال، بلاما جبرين بقرس في ديليجينا، بلاما نيني انغاباتو في ديليجينا، بلاما عبكر في هجيليجي، بلاما محمد في هشاب الغوز، بلاما شين جبرين في هشاب الأدى، والشيخ عبد الرحمن حسن في هجيليجي، الشيخ هارون جبرين في مدوان إلي، عبد الرحمن في وأقوانا في كيسة، اللوان إبراهيم الجد محدي، الحاج قاسي إدريس وأقوانا في كسري، ودريجي رمات في ديجيل، ودريجي دريجي الشنو في ديجيل، وكذلك محمد أحمد في مشاقة، ودريجي إيسا عبكر في ديجيل، زفايا الشيخ إيسا ولا جدة في أوكا، آدم غربا وأخوانا في ديجيل في ديليجينا، آدم غربا وأخوانا في ديليجينا، بلاما بشارة عبد الرحمن عبد الله في بادية، ولجميع الأخوان وناس الإرفي البعيدين والقريبين بوفاء، أنا أخوهم وأبوهم جدة رمضان المعروف بجدة ولا أمنا، الكان توفي أمس والصدقة بتقى اليوم يوم السبت بعد الظهر في كركي ديكيل زافايا في بكان أنا سوق جنب السوق البقر، والفراش كمان بكون بعد الظهر، المرحوم اللهم اغفر لها والأعلى اللهم يوليهم ألا الصبر. نكرر بلاقة إدريس رمات حسن موسى المعروف بحسن عمبلس عبد الله موسى دليجي محمد إجالة، شيق نجوان بكر عبد الله إما موسى كيتشوتشو عبد الرحمن دليجي إدريس عبد الله الحاج صالح محمد المعروف بصالح ترجماني، علي تراب طيف موسى عبد القادر حارون كويس عبد القادر حارون موسى عمباس بلام محمد أمباري آدم الضيفة عمر حسن كويس الحاج هارون الحاج عبد الرحمن آدم تجاني إما نكاس جيت شرك لهم الحزن ببلقوا لبلاما جدة حارون في شقيقي وجدة آدم في قريطايا بلاما محمد كنداوي في جدات بلاما بداقيري خرسة في أنغيتو سقيري بلاما الحاجة في مدين بلاما محمد أحمد غومبو والأتيم في منجاغل وبلاما جدة بشارة في قوة بلاما عبد الرحمن حارون في أمردو بلاما بركة في دقي شقيطي الشيخ محمد دريا في هشاب أمبريا محمد دنا في قوة جدة حسنة في تبين إبراهيم حسن في اللسدة بلاما غومبو في تشوفال بلاما جبرين قريس في ديليجينا بلاما نيني أنغاب في ديليجينا بلاما أبكر في هجيليجي بلاما محمد في هشاب الغوس بلاما شين جبرين في هشاب الدب الشيخ عبد الرحمن حسن في هجيليجي والشيخ حارون جبرين في مدوان إلي عبد الرحمن وأخوانا في كيسة اللوان إبراهيم أجيت محدي الحاج قاسي إدريس وأخوانا في كسري رمات في ديجيل دليجي شنو في ديجيل دليجي محمد أحمد في مشاقة دليجي إيسا أبكر في ديجيل زافايا شيق إيسا ولا جدة في أوكا آدم غربة
وأخوانا في وأخوانا في وأخوانا ولجميع ناس إرفي الأخوان البعيدين والقريبين بوفاء عن أبوهم وأخوهم جدة رمات المعروف بجدة ولا أمن الكانتي في أمس والصدقة بتقع اليوم يوم السبت بعد الظهر في كاركي ديجل زافايا صباح لسوق البقر المرهوم اللهم يغفر ليها والأهل اللهم يوليهم الصبر. 7:45 دقيقة في داخل استديو تروع عن الرجال نفس الساعة في كندوية قانون وفي داخل ميسلة

جلوب التدقال ده زمان ملكة جمال شات. كلمات صباحية كلمات حساسة من الفنان عاد قاسي. نرجع ودايما نستمتع بأغانينا الصباحية بعد عاد قاسي. ممكن نلقى كابلي. صباح سعيد لكل المستمعين والمستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا, أصحاب التكاسة والكارات, كل الكلاندومان والمستمعين قاعدين بيتابعونا في الفرقنة والحلال, في داخل الزراعات وفي داخل الأسواق, وانتو في إزادكم إزاء الوطنية الشادية. يلا

بقول مهما نكون مهما نحاول نرجع الماضي على الماضي إن طوى وإن حوى خلاص. ومثلنا كان بقول ما عند قديم ما عند جديد، أننا مع القديمين. والقديم هو شنو؟ ممكن الوصية على النادي الكبير كم ورقة قديمة كله قربة قوية.

بعد ما استمتعنا مع الفنان المضرب السوداني كابلي ونرجع نوقف كابلي فممكن نستمع للفنان الجدي عادون كوكوما. نقول صباح سيتيناك لكل المستمعين بالذات لعبو موسى كوماندا من دبي. صباح الخير مستمعين أنا نقولي نقول لكم صباح الخير من داخل ماهو بي السدع حتى الكام معانا حاليا من داخل الله كارمي صباح الخير يلا

نوقف عادم كوكوما، ممكن ملاحظة قصيرة مع المستمعين وملاحظتنا، يعني نتكلم عن السلام أو الآفي بين أننا الجادين. فخلي أي واحد يكون في هلمة في تمنياته، وشي الوحيد ده السلام مانتا الآفي دي خليفة تشع. معروف أننا ناس آفية ناس سلام، وده يعني خلينا كل مواكب نسأل عن الكلام ده، معناتا نفكر وكيف عشان نجدد السلام والعافية. السلام يبدأ من وين؟ يبدأ من البيت داخل. فلازم انت يعني مع عيالك لازم تعرفهم كيف عشان الواعي هن لأخوه، كيف الواحد يرحم أخوه، كيف الواحد يعني يفتش درب الآفي المشاكل دي معي، وما يأتدي لأخوه وللجار ولأي واحد في الشارع، حتى للزول الأجنبي وللزول القريبة. فده مهم جدا جدا، خلي يكون في أقولنا كلنا. ما حوان بيكون أنينا يعني لمينا في بلد واحد في أرض واحد ضمننا جماعتنا لكي عشان نعيش سوا، ما في شيء زيادة من كده. فخلينا نفهم، فده معروف لدى الكل. يعني وقت ما بقولوا لميتوا بكم واحد ده في أسباب لعشان تعيشوا، تعيشوا بالسلام. فالعجيب في الحالة دي يعني من الأمثال البسيطة، حتى شيف الطيور، شيف يعني نقول الحشرات الدقاق دي، كان في بكان انت سويت فوق حركة او يعني دقيت مثلا يمشيف لك نميلي او يعني المهم حاجات كبعوض او طبان كده، دقيت بحطب او دقيت معلش بيدك او ضرب شيء سوى حركة في بكان ده بشته، معناتها خلاص شنو بكان ده خير الشيء يا دوم أفعى جمافي. كان بكان سويت فوق شيء ساخن شيء مثلا سويت بيجي حامي مثلا نار أو جيب شيء أنت دخان وكده بشدته، ما نتخير لهم شيء. فعنينا كيف كبشر كإنسان كناس لازم نفهم ونفتش الآفي بيننا أننا المواطنين. فتري سلامنا لكم، معروف لدى الكل أي واحد يعني بحمى السلام والآفية، وده يبدأ من أي واحد في البيت في الشارع وفي السوق وفي الأمل وفي كل وبكاننا. بعد آدم كوكوما نلقى حشيم عمر قدي بقول انت وانا من حقنا نفرح ونطير زي الفراش قبر. نقول الصباح سعيد لكل المسلمين حاليا قاعدين بيتابعونا، القاعدين من اول الشاي نتمنى لهم كمان شاي لذيذ، والكان خلاص شربوه اللهم يرقد لكم، البناول اللبن بيزال نقول الفطور خلاص افطر بسلامة، جوك بارد. المهندس محمود قصرة في خدمتكم، ما بقصر اكيد.

بقول ولا عنا ولا عنا انت وعنا هاشم مرقني مع المستمعين. قصة الحب حكاية قديمة، حكاية عجيبة، سمينا من الفنان هاشم مرقني بعد الفراق وبعد اللمين وبعد عاشو، ويتمنى ما يعيشوا زي آخرة تانية. محمود دار تودينا وين انت، هنا ولا هناك؟ بقول هو الشيء ماذا والشيء ماذا. أكيد تسلم أخينا. صباح سعيد لكل المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا، ولكل الزملاء بصفة عامة. يلا

كل بداية لحن حياة، المبدم يكملوا لكل شيء له عجل زي ما بقولوا عيال باريس لير سلير عبريلير سنيبلير. مما عرفتوا دي العشارة بتوصف وكنا المحدد لنا معاكم كمل أو انتهى، ما بس اللي نقوله باي باي نخدر الاستديو نخلي زملة بكلام صراحة. أكيد قعدتوا معانا وقعدنا معاكم في خدمتكم خلال 75 دقيقة، إشنا معاكم قرينا لكم بلاغاتكم الصباحية وسمعتوا الدعايات النشرة مع زميلي مطر حسن بن علي. أكيد خلال 75 دقيقة خدمنا ويخدمكم قدام الأفضل بطعم الكونسيل دائما في خدمتكم المهندس محمود قصرة وهو كمان دائما في خدمة المستمعين. أما مني في التقديم محدثكم معاكم دكتور بيرسون جلال حسين يحيى مع المستمعين من إذاعتكم الإذاعة الوطنية الكيادية 94.5 ونما. ما بس نقول باي باي لقائد، نخلي دقيقة بس لزميلي هو كمان جاهز عشان يشيل القيادة دوبولوم تولوم قيوس مستعد وجاهز. قال لي أنا كان عمر عافيا وعدكم في برنامج تاني بإذن الله، نعاركم سيدي للقاء، باي باي أو تشاو.

0: السلام عليكم. ساعة وجزئية دقيقة مرتطو زي كهر دي كات تدباني. ساعة وجزئية دقيقة مرتطو زي مصر برخزال فاي لارجو موكاني مساكوري دقيقة دي جرامادو كولابراتان نانا كي جيكي دانون كي جيكا من دمران را تقنسي غريدي سانفيل كي كان شكرتور كهر ريجي دانتين حسن أليفة كي كابين تقنيك سانوي كرن كريو كهر ميكورا دانو كي كنان سالي محمد سالي ساقا كابين تقنيك غريدي ردورنا كي مالا برفات رقال كابين تقنيك
1: Trajuman dinia derdeo, foro trajuman dinia derdeo, foi terra numa caixa mabaca botu a dieron, mamata, mui maer que ya que la dieron, ranchuman ragado.

0: الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين أجدي روجبير وزينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. وموضوع حلقة برنامج حوار الساعة لهذا الخميس هو مكافحة السرطان في جاد، الواقع والآفاق والتحديات والآفاق. ضيفتينا في هذه الحلقة هن دكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، وأيضا القابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. السلام عليكم. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء حاليا قاعدين بسمعونا في مدة هنا ساعة كاملة برنامج حوار الساعة اليوم يخصص لمكافحة السرطان، خاصة حملة أكتوبر الوردي، أكتوبر روز البقى. في كل ما شهر في شهر أكتوبر مخصص شهر كامل هنا أكتوبر للتوعية ضد مرض السرطان. وزي ما ذكر لكم معنا ضيفتي في داخل الاستديو الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، والقابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. دكتورة فاطمة، أول كذا حجي لنا قبل ما ندخل في الحملة هنا أكتوبر الروز، يعني السرطان الكانسير كهو شنو؟
2: شكرا عليك.
1: نعم،
2: كانسر بكلام عربي
1: سرطان
2: انت سامعني كلام عربي بدا ندبر مكان وادين نجيب كلام فرنسي.
1: نعم،
2: اي هو كانسر ما مرض اللي هو الناس كلها.
1: نعم،
2: في شعر رمضان هجو كان سرطان انا قوي.
1: نعم،
2: لكن الصغير كله كانسر، انا اطفال كله قاعدين.
1: نعم،
2: انا رجال قاعدين، ناس كبار، ناس توقع نعلم كالكانسر ما يقرب كما في.
1: نعم،
2: وكانسر هو سبب هجره من سيليول ده، يعني عندنا مليارات في جسمنا.
1: نعم، خلايا جسمنا
2: سيليولا نورمال ده يقسم فاسون نورمال، لكن كم عند ياتو
1: شيء خلل فيها تو
2: ما قاعد يخدم عديل ده يديفيزي يقع ياتو كتير في جسم.
1: نعم،
2: وخلاص ورا كمان يشتت يمشي في مهالات آخرين.
1: نعم،
2: ويضر لأورغان دول، وخلاص جسم ده ما يقدر يكونتوني.
1: نعم،
2: يعني يشيل هو كانسر مرض يشيل وقت، ومن بداية حقا كي جسكا لحد نعلم يقتل هذا بكان وعدين ده يشيل 10-20 سنة. وإني ناس خدمة أنا بروغرام في منيسترة نهجو لناس نورم كانسر. أول شيء ده ناس زهلية فهموا كانسر قايد، وما كانسر هنا ناس آخرين. زمان لما نقول كانسر هنا نصارى، لكن قايد في وسطنا ينين ذاته. وكانسر كان في منا قايد وسطنا ياتو إندنا حلل نكترو دابور نقدروا نوقفه قبل كما
1: ما
2: يقرب الزل. وكان كهرباء كلها كان لقينا بدري، كان كشفنا بدري ده نلقوا حلل. على أساس في شهر إن أنا هاتجو كانسر أنا في كانسر أنا أوين
1: نعم
2: أسا كانسر أنا السدي وأنا غشم الريم ده كانسر القريب نص الكانسر القاية كربة أوين هم التنين ده وهم تنين ده تنين كلا نقدر نوقفه بدري كانسر أنا السدي كذا يقوم كي يعطو بول يبقى كبير يشتت في جلد يشيل وكيد خلاص أوين ده نرو نبارتاجي لهم انفورماسيون يسوكي كيف كي يشوفوهم خلاص كم مشكلة ده القبال ما بيجي
1: كومبليكيكي. شكرا دريكتريسة المنسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان الدكتورة فاطمة. طبعا زي ما قلتي في سنة ده في أكتوبر روز في شهر أكتوبر وده ما في أكتوبر هالسنة أنتوا بديتوا في السنوات الفاتة كله بديتوا سويتوا الكامبان وأي شيء سنة فات سويتوا شنو والسنة ده دور سوي شنو
2: الكامبان ده بدأ من سنة 2018 8 سنة أي وشاك يعني أبجكتيف أنا نوايد بس ننفرمي لأوين ونقول لهم هل يجو يسو دي بيستاش والسنة فات ده سوينا بلا مرة عندنا سوينا اكتيفيتي كتير وعوين كلها كشفنا كتير مشينا في برا من انجمينا ان قريب خمسة بروفنس مشينا نزها جينا لهم وديبيستي والوادينا الديبيستي لقينا كانسر تريتي امام تان قبل ما بيجي كانسر انا ليزيون بري كانسيروز
1: يعني قبل ما يجي كانسر ده بيتعالج
2: اي كانسر انا قول لليتيروز ده هو من كانسر دولي آخر مرة من بداية لحد يدر مرة ده يعني هنا كان نقدره أسا هين كبس نشوفه كم ليزيون بري كانسيروز ده معناته قبل ما يبقى كانسر نقدره نكشفه كان كشفنا ده كمان حاضر بس نقدره يعطوه
1: نعالجو
2: سنة فات ده كشفنا قريب 4000 أوين وفي 4000 ده 700 لقينا ليزيون وكلهم كيانين كشفنا الكشفنا من ما خلاص متان ما ما ما يقلهم كانسر
1: شكرا قبل ما نجيك في بعض الأسئلة الآخرة نتجه للسيدة كلثوم رمضان أيضا معنا في داخل الاستديو وهي ذات تخدم في مجال خاصة أمراضنا الأوين فيما يخص الكانسر أو السرطان يعني حاليا أنت على حسب السرطان اللي بيصيب الأوين مثل هنا عنق الرحم وعن الثدي يعني الأسباب حقا شنو
3: السلام عليكم هي السبب كي مش الليلة أنا كنسر أنا الرحم ده سبب ده مع الفيروس الفيروس ينادو HPV بابيلوما فيروس إيمان هو أنا كنسر أنا الكول ده أنك الرحم ده هو نعرف سبب كي جاهي وما تقدر تدافي لنفسها سبب المشكلة كان تعرف ده السبب ده تقدر تدافي لكن ما تعرف هي المشكلة السبب ده الفيروس اسمه بابيلوما فيروس إيمان المرض القوين في السبب تنين بس فراش ودخول الإيدين كانت تدكل إيدين هذا هو الفيروس غاي برا ربنا كي خلقها برا لكن شغل ودي في الرحم ده ولا راجل وليك في الرحم ولا ما رهي ستة بإيدين تلاقي لايك في الرحم لكن كان غاي في الرحم ده هذا ما ببقى كانسر يوم من يقود بكان تسعة عشر سنة وكان مرة سيمة ديبستاش تتمشي لازم تمشي تشيفة يشوفوا لها الرحم ده عنده مشكلة ولا ما عنده كان عنده غلان ديبستي وكان عنده أوارة في دابة بدن الألوجوة ده لهنا الأنكرم ولهنا السجدة ده السبب ما نعرف مشكلة ده لما كتير وكان واي كان مش المرض تدافي كما تلقى مشكلة أنا كان سرنا السجدة كان مرة ما أكل إلا دائما تأكل لام فروي ما تكير أكل ذاتك يجيب مشكلة ده ومرة عند الشام كتير كل ما أديل مرة تحرك تقول بكان واي أي شيء كل يالي يقول له ينتوى ما تحرك ده مشكلة خبير
1: قيدي حتى الملاه قول بعدين البوئين يا بسو
3: ده بس
1: الخسرين به يعني شيء كده
3: في تلاجة كل ما تدور تحرك ينتوى خلت تبقى ما شاء الله تشيل شام شام كان كتير يجيب لك مشكلة كتير
1: بلال كانسر كل أمراض آخر
3: كل تلقى
1: نعم. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب وأونما تشاد. أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة، موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في السرطان، مرض السرطان كيف يصيب الإنسان وكيف نلقوا العلاج، وخاصة في حملة إن مكافحة سرطان هن الرحم وأنقى الرحم وأيضا سرطان هن الثدي، المنظموه في خلال شهر أكتوبر وبسموه أكتوبر روز. معنا في داخل الاستديو ضيفتينا في داخل الاستديو القادم معنا الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، دي منسقة عن البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، وأيضا القابلة كالتومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة فيما يخص مرض السرطان تقدروا تنادوا في نمرة التلفون 91 53 50 53 50 20 91 53 50 53 20 94 94 09 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 شوب الروز بدأت منذ فترة تقريبا 8 سنوات من وقت ذاك. وفي السنة الفاتت كله سويت جهود كثيرة. ولا السنة دي تسوي شنو بالضبط كده فيما يخص الحملة؟
2: السنة ده نزيدو السنة فاتت ما مشينا بكان مشينا بكان أوين لندم فياش لعد مشينا بكان أوين قاعدين في سجل مشينا في كارتي مشينا في بروفنس دول آخرين من أوبجكتيف هنانا ده أوين أوين الأول ما ياتو لقينا ده نوصلو الكلام ده هسا ما قاعد نمشي في بكان حلوة أوين يلمو في إجليس ولا خلينا إجليس ولا خلينا حلوة ولا في سوق والمهم ده مساج ده كان بريزو سوسيو كان نمشي لأوين بكان قاعد يلمو هم كتار ولا كان نمشي لي ما أوين ويدوم والمساج ده المهم ده كان سرتو هسا ما ناس بقولوا كامباين ده هنا أوين ويدوم إن شاء الله يهوس المرضى لراجل كل يهوس وليال ناس كلها هسا سلوغان هنا أنا سيت أني ده توت لا ناسيون سي موبيليز أنسامبل سوفون دو في عم تقدر تترجمه بكلام عرب
1: نعم جميعا يعني ننقذ الحياة
2: ولا وما خدمة الغاني صورة ما أنا بروغرام ويدا أنا ناس كلها أي واحد كله يقدر يسي حقا كم إن شاء الله كم لنا ملغاية في بيت كم أخطى كم ياتو بنيتا كم وزين حقا جيران مقولوا أمشيو اللي كشفونا في سمسة أنينا شفنا أوين كتار هم خايفين هم يخافوا بقول أنا أسا كم مشيت كشف ده كان لقيت كانسر نسيكي كيف وكانسر رسي ومرة أنا خوف لكن كان مشيت وكشفت بدري أسا مدام كالتوما اسبليكي وسبب حقه ده يشيله ويكي تاسنا مرة كان مشت هنا كان من بدري كان لقينا ده حاضر بس نقدر نداو ما هو ما ولا قاسي واسا في إنيتي هنا بروغرام ده كان سو بلا غروس شو ندور منه
1: كده في كل وقت ولا
2: هسا 3 سنة ده يوم ما شلنا غروس من أوين وما يجوا هسا ندور منهم ده وقت الشيء كبس هنكون يخلو كان خدمة أنا بيت ولا كان مرة
1: والإنتهى هنا البروغرام ده قاعد في أي لبتان ولا مكان معين
2: وقاعد في ليبرتي بقولوا ليبرتي أميتي تشاتشين هوبيتال أميتي تشاتشين ده أي ما وقت تلقو هما الفورمي هما ساج فاملهم ده كله مش في إترانجي فورمي يعطوا في كشفين وفي داوين نعم. إنه ماشين هقوم لهادر بس يا تو يقدروا يعلو جمارة ده خلاص يقبلوا كم بري دوز ما يقبلوا أي ما وقت جس لندي جس كفاندري دي دهما قاعدين
1: وأحس حاليا زي ما قلت يعني الناس يمشوا يكشفوا مثلا الأوين يمشي يكشفوهم ويعرفوا إندوم ولا ما إندوم هل المرة قبل ما تمشي تكشف كده هل تهز بجليدها كشي كده ما بوجع ولا حاجة قول بعد ده يخليها تمشي تكشف ولا أحيانا بعض الكانسيرات ده نانو ما يهز إلا يمشي يكشفوه
2: لا هو كانسير ما ترجع وجع قبل واسا هو كتال دا ببداية شيء ما تهسه ولا تشيفة ولا تهس ولا وجه نادم ما يهس قبل كي هنت كان مرة كان وصل كان سرنا سيري دا من كان وصل ترانتانا تمشي تكشف نفسك ما ترجع قبل تلقى أوارة ولا تسمى وجه ولا تشيفة يا تو ديت هناك واي بقى كبير دا ما خلاص شيء كدخل فيه في تو وقت خطير شيء لكن وقت ده ذاتك كم شده علاج جاي وما هو كانسر كامل كمان ما ترجع تسمى وجه اي ما وقت تمشي تشيفه كم يا تو يسولك كشف كما عندك بروبلم خلاص ترجع سنة الجاي ما بس تسي كشف بطن
1: نعم شكرا مستمعينا الاعزاء انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب وأونما تشاد. اليوم قاعدين نحجوا في مكافحه مرضنا السرطان مرضنا الكانسير حاليا يعني في السي من زمان كله قايد لكن ورا انتشر شديد بعد ما الناس بكشفوا وبعرفوا هم عندهم ولا ما عندهم وكذا. إذن المرض عن السرطان مرض خطير وعليا عشان ده الدولة خصصت لي برنامج خاص عشان يكافح مرض عن السرطان. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا حاليا عندنا في ضيفتنا في داخل الاستوديو الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن هجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان والقابلة كلثومة رمضان دي مختصة في صحة الإنجاب. انتوا القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بمرض عن السرطان عن الكانسير هم قاعدين طوالي مباشرة في الاستوديو تقدروا تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61 53-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 طبعا بالنسبة للقابلة كلثومة حاليا أنتوا شغالين في المجال عن صحة الإنجاب والأمين طبعا بجو في الكشف وشنو كيف قاعدين هل قاعد تكشفوا حالات كثيرة ولا المهم يعني نادر شيء رار تقودوا كيف شهر قول برة تلقوا واحدة ولا دائما تلقوا أمين واحدين
3: أمين ما شاء الله بجو إسان شنو البروغرام هاي كلف مرة وقت اللي سيل سنسيبليزاسيون أني ما قاعد شهر كانوا بسينا أنتينام أكبر ما شاء الله كل أمين ده بقول مرق بجو وكان أمين ده جو ده في الأشرة مرة ده تنين نلقو إن ده بداية كانسر
1: من أشرة أمين يجو لك شب ده تنين نتلقو بداية
3: من أمرقنا أشرة مرة ده تنين كن نلقو
1: ده في أي وقت
3: أي في وقت
1: ده يعني ده بأكد كونه الكانسير ده منتشر وشيء مرض خطير ويدعوى ونالهم لازم يجي يكشف بدري عشان يقدر يعالجه
3: خلاص كان بدري ده طوالي إلاج إن ده
1: إذا كان أخر بلين كمان يعني إلاجه بقى صعب
3: أيه.
2: ما أقول ده أكتر كما إكيب ده كما مشو لهم أنتم أكبر ده ما يجو
3: ما مشو
2: لكن كما مشو لهم ده وما كما أقول مية كله ممكن 90% كي يجو
1: نعم
2: ويجو كان جورا كمان يلقو بداية أنا كانسر
1: نعم نعم شكرا. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. هل قاعدين تسمعوا قاعدين نتكلموا فيما يتعلق بمرض السرطان؟ تقدروا تتصلوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 63 53 20 أو 94 94 09 53. طبعا دكتورة فاطمة نجي بالنسبة دائما في مكافحة مرض عن السرطان، هل أنتوا حاليا قاعدين تقوموا البرنامج ده وطني تابع للدولة؟ هل عندكم شراكات بارتنارية مع المنظمات والآخرين عشان يساعدوكم تقدروا تقدوا واجبكم؟
2: أي بارتنار أنا كتار يعني من يسار البارتنار أسا إننا أوبيتال أوبيتال أنا كانسر السنة فات سوينا بوسبير قايت أسا قاعد يقدم في كونسيبسيون قريب نبدو في كونستركسيون دا اننا بارتنر هنانا يا توفون كويس يعني.
1: نعم شكرا. نشيل المستمع احمد محمد من بيتكين بعد ده نرجع.
4: احمد عربي
1: من بيتكين اتفضل.
4: نصب برنامج حوار الساعة بالنسبه لكلام الكانسر.
1: نعم.
4: ونصب اتكلموا في العويل وكذلك في الرجال كله، الرجال الاشياء بوصف في شنو الكانسر في الراجل.
1: نعم
4: ايوه ده سؤال.
1: نعم
4: سمعنا تحكي كثير بالنسبه لكلام النساء بس
1: نعم.
4: ليها نديد وانا الرهم، لكن انا الرجال لا ما اعرف يعني شنو الشيء البوصيف ولا كراجل يشر فوقه والكشف دليل عليه الخاص ولا الراجل كله مبسوط
1: يعني. نعم يعني بالنسبة لل يعني حجت في الكانسير كونه الكانسير هنا الأوين لكن كانسير هنا الرجال ده يعني
4: نعم.
1: يهز بشنو عشان يعرفوا عنده كانسير ولا كيف؟
4: بارك الله فيك.
1: وآخر شنو السؤال الآخر؟
4: السؤال الآخر بالنسبة للكشف ده الرجال يلي مكان أنا كشف خاص ولا إلا النساء؟
1: نعم سيدة كلتومة طبعا قال هسه هو انتم حجيتوا كثير في الاوين
3: أيه.
1: الكانسير البكربة الاوين بكربة الاوين وكذا كذا، قال هسه الراجل ذاته الرجال ذاتك يعني هم ذات الكانسير هم بكربهم في وين الكانسير اكثر كي الرجال، والراجل اذا كان داير ماشي يكشف نفسك يعرفوا عنده كانسير ولا ما عنده، عنده سرطان ولا ما عنده، يمشي وين؟
3: هي الرجال
1: كل
3: يسوق كانسير مش الكانسير انا السديده رجال كل ما عوين بيويته راجل كل يقدر يصير كانسير انا الديدة
1: للراجل كله بكربة في
3: راجل ديدة راجل كله بكربة ما عوين بيويته، لكن انا راجل برسانتا شاكدة بلين شيء وعوين بس يكربهم بزيادة، ولكن رجال كله كانسير يكربهم في مش لنا البروستات ما نعرف يقول شو
1: نعم بروستات بروستات
3: وأسهل كانسير هنا اللي الرهم انك الرهم ده الراجل كله يجيبه للمرأة وهو الفيروس ده ويدور يدور الرهم بس بكان آخر ما عنده فرصة
1: يعني الفيروس على الكانسير ده قاعد في الراجل
3: راجلي لسه للمرأة وللراجل ما يسيه ليه شيء عشان شنو يدور ليه كريم بس بيدور
1: هو الراجل ما عنده رهم
3: ما بيسيه ليه شيء
1: لكن الفيروس قاعد فوقه وهو ما عنده رهم ده ما يهسه لكن هو يقدر يدي للمرأة
3: ده بس كما كان رجال كله كانسير
1: كده ممكن بسمه. الراجل يعني كما كشف بدري ده لقيه عنده كانسير أنا أنقرهم لكن قاعد في جلدة ممكن يتعالج قبل ما يعالج يعادي مرته ولا كيف
2: هو راجل كله يلقى لكن أنا راجل بلينشي
1: نعم أيوة دكتورة
2: هو راجل كله يلقى لكن عشان هو في لب الريم ده مش اللي هي وراته ده يريده عشان ما كان لما كونديسيون حق كما كده في راجل اللي يجيبه ده كله يقدر يلقى
1: نعم نشيل المستمع واحد آخر راتو من أمريكا بفضل
5: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله
5: كيف حالكم
1: بخير الحمد لله
5: نشكر دكتور زين عبد الرحمن
1: فاطمة
5: ما ذكرت فيما دكتور فالوم كل إنسان يشكو في مشكلة أنا
1: شيء كي أنغسل صوت أنا راديو هكذا عشان نسمع كذي.
5: هم يصدق مراي كل يصدق.
1: أيوة خلاص يصدق.
5: دو كل سنة قاعد سيا تود تاو يا فيدا فيا تود. لي أقوم كي ما مرمايا أوين. عشان شو هاي سنترانة دي بيسال تقول مثل كل سنة مثل نارم يبكي ونارم يجي هاي أوكي ما نسيب كده. أس أسكت نقدنا نقول خلا الله كل سنة كسي. October road, October the big that game, my rose man, big armor, big rouge. I can feel not the cassis guiding moon to be Michelin. I mean, I see the Michelin. She loves the Michelin. I see Michelin. When I was guiding Dura Aununa, Gam, when my elderly young cigar after the Italian, Michel Fudar and the Mien, who is the son of the what is the young two? Possibility ni, ane yang tu sangat royak ni, ane dipisah, ane kanser ni, mana awin bujang tu apa? Wah ini, akhirnya masalah. Apa cari ane masalah? Akhirnya masalah. Shurab masalah. No masalah.
1: Al akil ya, disebab kanser, wala kaya, wala shunu.
5: No ma, akil dah. Hello.
1: Ayuh kan nasmat.
5: Akil dah ma, akil wajib lama aji. Onorwan macam kondisi itu hindena itu si kubla shunuda. Ia awal mungkin kampung kerana dekatnya macam sini kampi akil fishurab fishurukulo. Ma wajib dah yang tim ya jujur suka sih cokolda kira itu. Awal macam mana kulo sana itu ucapan alki kecik cikna tiada mata wakil. Nenon untuk sekarang kuda adib ani nasi dah macam kulo gede.
1: يعني انت

0: ما الناس كره بلين كل ساعه في معايا لما قتلوا مع دكتور ماني كاتفه لهم كل سنه يسو وتدر اخر مره جيت اقوى بروجي كله يجي علي اونا في اتشد ما جمعنا عندنا 23 ريجون ولكن بسون تبقى يسو يدونا انا اذا كمان
1: شكرا شكرا راسو ندو فرصة للدكتورة هزا تتجيب طبعا دكتورة فاطمة على حسب المستمع راسو من أمريكا حاليا نادى قال فيما يخص مرض السرطان يعني حتى الرجال كله بواجهه مشكلة انتو ليل أوين خطيتوا لهم مركز خاص مثلا يمشوا ويكشفوا مجان لكن ما للرجال انتم ما خصصوا لهم لان شيء ده منتشر وشيء صحه عامه والتن الراجل اللي عنده ده هو بس مرات بيسبب للمره ما لما خطيته للرجال كله يعني محلها نكشف كده مجان بالنسبه للساكت يعني يمشي يكشفوا عشان تعالج المرض.
2: شكرا لك وكلام القاير ده كله واجب في دربة وسوسي انا كان سر ما كثير سهج في كلام انا اكيد وانتصال انا ما كونفيرمي لك في اكل كل اننا اجان كارسينوجين بس مش بيستيسيد اللي قاعد يصبوا في في
1: في الخضار
2: في خضار وقاعد ندس في المي كان وعدنا يا تو البواسون اللي كانوا كان ناكل ده كله يصبوا فورمول دول ده مشكله ده ذاته كمشكله ابار
1: يعني الفورمول كله من بيسبب كانسر
2: الفورمول هسا في بوليسيون الياتو الغات نلفوس بزاتا
1: تلوث الجو
2: هسا أورجير الوسق نتشو بنارو يندس بقى الدخان كانوا عادين يندس لنا في بيوتنا ناكل مشكلة علمي الفوراج ما غير ريسبكتي ياتو النار ياتو الوسق ياتو السباتيري ياتو كان يقدر يندس في علمي ما مشكلة حق ياتو شيء كومبليكي و سادمان ياتو هنا كولابوراسيون منستر هنا كوميرس منستر هنا اغريكولتور منستر هنا سانتي و اسا ياتو اننا بروغرام انا بوليس سانيتار كولا اسا شركات وادين ما غير ريسبكت نور
1: في الشهور ولا الايام الفاتت وحدين
2: وفوم وخدمي عنانا كتير وده ذاتك كنا ما آخر نجي نهج فيه
1: لكن لسه ما جبت على سؤال أنا المستمع
2: قبله في كلام أنا أكتوبر روز
1: قبل ما أكتوبر روز أكتوبر روز ما بخص الأوين وكذا بالنسبة للرجال قال هم مرات بصيبوا هم ذاتا بالسرطان وشنو شنو على ما خصصوا لهم يعني مركز خاص عشان يجي يكشفهم مجان ما دام مركز ده وطني
2: عندنا عندنا بروجي انا سنتر دي كانسر في فرشة كركنجيري
1: نعم
2: اسا ماشي 3 سنة وكونسيبسيون حق ذات كشال قريب سنة ونص عشان نشوفو ياتو بكان نغطو يونيتي انا راديو ثيرابي راديولوجي ويشي لوكت اسا كمان نفضل نبنو وال هناك ده يكشف يداوي سرطان كله أنا أوين أنا يال أنا رجال وس سرطان قريب 200 نفر وأنينا جاينا كونسنتري كتير كيفي كانسر أنا أوين ده عشان أول شيء هو جاي يقرب في كانسر 200 نفر ده هو مالتينين ده قريب نص الكانسر نشوفه في أوين وبعدين شغل آخر فيه كانسر وادين ده نقدر نكشفه بدري نقدر نعالجه كانسر هنا سان وايد كان هنا سري هنا هاشمريم بروستات وهنا مصران دول كله كان كشفنا بدري نقدر ندعو وادينا كامل كمان نكشف ذاته كذا تفكر خلاص يتروتر ده بس قلنا مو وايد كامل كي نهجو نرابيلي لناس نقولوا كانسر دول قاعدين تقدروا توقفوا قبل كت شام
1: يعني الكانسر زي الحريقة زي النار كندها بقمت ده صغيرة لكن كل ما أخرت تزيد مثل ده
2: ده بس كل كانسر 200 نفر ده يبدأ صغير ويوصل جسك شوال يدرك وعدين ده في سنة بس خلاص دول الأجريسيف مرة ده كدر يبدأ تفكر ده خلاص
1: السلام. شكرا مستمعينا الاعزاء، انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه FM 92.5 وبعض من

0: المحطات الولائية التابعة للأونما، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوع اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نهجو في السرطان في تشات، كيف نحارب السرطان وخاصة في حملة أكتوبر روز اللي مكافحة مرض السرطان البصيب الأبين. معنا في داخل الاستديو كل من الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن هجار، منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، والقابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. معنا المستمعة مريم من مرسال، تفضلي مريم أحمد من مرسال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: الله يبارك
0: بخير.
1: ما شاء الله. الأخبار
0: سلام لا سمع. نعم
1: في كلام أنا كانسر من كانسر.
0: نعم.
1: وفي سبب رين. يعني مثل الخطة اللي انت عشق التحجو.
0: نعم.
1: المرة كان إلا مثل خشمشار. بطن ما ينقلب بثلاثة شهر. أربع شهر وخلاص بالدفع الدوائرة. ما شاد ألاتش أوبيسان. ثلاثة مرات كي.
0: نعم.
1: وقالوا غرندفو ده الشيري. وقبل إيطالي هنا. وستة الويسي كمان نمسو نستو كمان بقول غل. غرس ما إلا. وأرجاني.
0: هل بقول غرس ما إلا يا تو؟
1: أنا ستة الويسي.
0: ودور يسو ليك يا تو كشف أنا كانسير ولا؟
1: ما شاء الله.
0: اوكي. انت قاعدة في مرسال؟
1: ايوه اكيد.
0: وما مشيتي في اوبيتال اخر ترجع تلقى القرص قول بعدها تمشي يكشفوه بي.
1: ما شاء المرتان.
0: في لابتان منو؟
1: ما شاء الانسفرمتو.
0: شاء
1: الانسفرمتو.
0: ايوه.
1: والديو الاسخير عنده اربع شهر والدفع. وقالوا جبتي تاني ونشوفوا له في خلل أنا. وده كان من إذن من راجل ونمشي بقول قال أرجعني وبرس
0: معي. يعني أنت ما مرضانة بكانسير؟
1: الله قال هيك جلدي وما عارفة
0: طبعا. ما عارفين عندك إجابة للكلام ده؟ دكتورة داقوة دكتورة معاكي ومن ذات مخصص. أيوة صحة الإنجاب. أنا في شنو مثلا أحيانا مرة سخير يقع وكذا في شنو
2: أسهل كلامة تقول لك رمت وقالوا تجيب الآخر كل ما لقيتها مش رمين ده لكن خليه تمشي لنا. وأني ما مرة تمشي مرة كم يجوز ده لازم لا تمشي شوفوا لا ريما كيف وهناك ده بلاش ولا بقرص كي ساكت بنا كشوفه.
0: ده في وين؟
2: فيه بيتال أمتي شاتشين أوبيتال شنو يسمى شنو هذا؟
0: أيوة ها.
2: أيه. كان مشت كان عنده إنفكتيون كل ما عينه كان شغل شيف ندا. إنفكتيون كل نكتب له الدواء تمشي تشتري.
0: تمشي تشتري الدواء.
2: أيه.
0: لكن
2: كشف. أنا الكاسيس في أنا الكانسر ده عنده بداية كلها نعالجها بلا.
0: هي ما هسا حاليا ما وضحت في كانسر ولا شنو المهم سخير وقع.
2: أيه.
0: وقعت هزبة جديدة وتدور تمشي على جو. هل أنتم مكسسين في الصحة الإنجاب؟
2: كشف ده ما سوات ده لازم أني ما مرة تمشي ويقول تمشي تسير كشف.
0: لا إسك في الأوبيتال كي حاليا مثلا في حالات أنتم قاعدين في محل هنا الولادة هنا الأوين وصحة الإنجاب. أيه. مرة إذا كان ما عنده أي ريال ومشت وجلدة تعبانة وشنو الناس يستقبلوها يعالجوها حتى كما كانسير ولا كيف هسه هي تعبانة وقاعدة ترجع في البيت ترس ما عندها ده بكان هل في حالات مثل ده يعالجوها؟
3: يمان كلام الناس رم قلتوا ما تقول لقاعد توسيع اللي تجي لهم هما
0: كم ما عندها ريال كله خليه تجي
3: ما عندها ريال هنا ما نعبونا له مسا ساش فهم دول كله قاعدين جينيكولوج كله قاعدين هما اللي وقت الشيء التشيلة كار هنا تشيلة تاكسي تجي بس هاللي تجي يوم أنا ما سألنا لكن أكون يوم ما كشفت ريم حقا هاللي كشفوا لها ريم حقا كإن ده بروبلم آخر كله ماما كلهم ناس أنا سانتي كم يقولوا خلاص ما نقدروا نداوكي امشي بكان اخر كم جينيكولوج كم سبيسياليست اخر كلهم يورينتي يعني الناس الجره الكشفنا ما عندهم شيء خلاص قال عندهم بروبلم ده ما نخلهم كبس نفتش لهم هلا
0: كانسر هنا الرحم ده برمي صغير اذا كان مره عنده كانسر هنا الرحم
2: انا كانسر هنا الرحم كم مره عنده كانسر بقدر برمي بقدر برمي سن هو بيتلف الرحم برا واي
3: لكن ماما انا خوفوها هو رمينا انا سخر
2: وما نقول كي الكانسر ما عنده ما نعرف لكن اليم
0: ما اي مره رمت بس يكون في عقلها عندها
2: قسم الكونسلتاسيون كله اليم كان ما شد ما لازم تقدم شغل اليم فين قاعدين في كامبين الابين ده بلاش خلي تمشي تبروفيتي
0: نعم
2: عشان كله قاعدين معنا تمشي نشوفوها انا الشغل كيف ننادو ما نقولش نشوفوها
0: يعني حاليا انتوا قاعدين في الكامباني
2: أيه.
0: انا اكتوبر ده كله لحد
2: كده
0: اليوم تقريبا اليوم يوم 8 اكتوبر باقي لنا 20 و2 يوم ده كله قاعدين نعمل يمشي ليه يكشفوا لي انا الكانسر وفي اممتا يبروفيتي وشوفات الاخر كله اذا كان الناس قاعدين
2: يقدروا بروفيتي اورينتي
3: في مرتنا اوين هم الفورميرا ما مرتنا اوين كلها
0: كانسر
3: انا ريم كم مره كان ده بروبلم آخر هنا ولودة كلها كم يقدروا يداو بكن وادينا مجا يلقوا انفكسيون برا من كانسر يلقوا انفكسيون ينتم أوردناس كم ما يقدروا يداوم ده ينتم ريفرنس أمشوا لجينيكولوج ماما جينيكولوج ده قاعدين
0: نعم مستمعينا الأعزاء
3: نورينتي ما نخلهم
0: نعم مستمعينا الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونبا. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في مرض عن السرطان وخاصة في أكتوبر روز في شهر أكتوبر كامل يعني مخصصة حملة لكشف عن السرطان خاصة من السرطان اللي بيصيب الأبين. عشان ده حاليا معانا في داخل الاستديو الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان والقابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا عندكم أي أسئلة تتعلق بمرض عن السرطان ضيفتينا معانا في داخل الاستديو تتصلوا في نمرة التلفون 61 53 53 20 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 دكتورة فاطمة منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان ومسؤولة من الحملة أنا أكتوبر روز فيما يتعلق بمرض السرطان البصيب الأبيد. يعني حاليا الحملة أنتوا بديتوا تقريبا من بداية أنا أكتوبر ولا هثة، يعني سويتوا كم شنو أكتيفيتي من هسه من لحدي لبيت حاليا؟
3: Activité à ce soin là, mais min le premier qui est sur un point de presse là, à dire n'allez pas scouler là, fi réseaux sociaux, fi télé, fi radio. Au bas de lancement donc le monsieur n'a pas canap kétir. Monsieur n'a pas can halwa. Monsieur n'a pas can yalulumo. Au char fadal là, ça indi une activité kétir non nam chufi province, nam chufi bakan nasal yahadmo. أصحجينا ولا خلينا بنك ولا خلينا مينستير ولا خلينا بريفي كلهم كأس كدر الترانتينا قريب مهال قريب 30 لكن نمشي نهجلهم نهجلهم هم كان يسألون كلام عليهم نورو والفولونتير كمان يمشي يكشف نفسه وعندنا اكتيفيتي آخر كل ندون لهم ناس نسو مارش
0: نشيل المستمع راسه مرة أخرى راسه يتفضل
4: تمام شكرا بو انا ما دول كي ما بروبليم كولي اسوسياسيون انا اتريزايت جاي ديرجين كي فيا ترى قال لي يعني مشكله انا والوده والوده انا اريد لكم قال يبقى ساكي اس الدوله مثل ليجا والوده ساكي قال لي ساكي اسمع بند عندهم رقم
0: البالي كله ساكت بعده جو ساكت
4: باكي الى جراتور ما لازم ريالين ما ذكر عندهم مروفير انت كم كافيتيا اسوين كاتيرين كاتيرين ما يمشي الكونسيستاسيون يعني برينات هذا كله واجب ديوج يشوفون كيف مرة من من من من شهر يستكشف وتجمع هذه كل ساعات في أفريقيا أنا نشأ ولا تلعب تعبان أجن بوت أنا داو ولا ناس بنا أبو فوق بس ما كم ما كريشة ولا تعبان شت ولا تعبان شت ما تعبان
0: شكرا راسو. إذا كان عندك أسئلة مباشرة فيما يخص مرض السرطان الضيوف قاعدين طوالي لأن المواضيع كثيرة ممكن نشيل مواضيع أخرى في وقت آخر. عندك سؤال كده ديريك يخص الكانسر؟
4: أي في كانسر بواجي عشان شكرا لك يبقى من يعني جنب بنات عندهم تبريد
0: عشرة واحد راسو كلامنا تكون فيرمي عشرة واحد
4: قاعد في
3: في
0: شكرا راسو دكتورة معنا
3: كلام غراتويتي هو قال نيجر و بي افريكان دول اخرين في تشات كل ميم شوز بالي انا ما يشيل لك من غرس
0: بالي
3: كما عندنا يا تو لين فيرت كولا ممكن يبقى بلاش بالي وقت
0: يمكن يبقى ولا حاليا بلاش
3: انا ما قاعدين في مينستر في نيفو سنترال الناس يداو ده في اوبيتال في سنتر دي سانتي دول انا ما سي بكان اكون بكانات وادين اكون غير يمرغلهم فاكتور انا ما المرغلك فاكتور ده تورو للمينستر gratuit gratuité mam ketir garden fi walu da gratuité consultation prénatale gratuit traitement ana VIH gratuit traitement ana pali kula gratuit wana ana cancer rama sani nazat ngane so ya tu plaidoyer da da babedena wani na objectif ana na da kam lesa ya tu kam wokit ما وصلنا في غراتويتي انا تريتمان انا كانسر كولا ديبيستاج جا غراتوي اسا ماشي ان نغان سو في اوبيتال اميتي شيندا نون سو في اوبيتال دول الاخرين او كان خدمو مع بارتنر دول بنك مونديال ان نغان نيغوسي كاد سناتال جاي دا 12 بروفنس كولا يا غراتوي ما انجمانا 13 بروفنس.
0: نعم شكرا. معنا المستمع حواء ادم من تكرا اتفضلي حواء.
5: أي أنا عندي وجدات وجدات حصة عليها عندي 10 سنة أي عندي 10 سنة ده أنا عندي لي سكري أصبع الكبير ده كله كثير جي أنا قطع لهم وفك أصد ده يصفوفه قوي وخلاص كيه ورا ده خلاص إلا نهيسة بلي ده نمشي نسي ماموغرافي إيكو يقولوا شيء ما في نسيب ما نايا لكن هسا ورا ده أنا إيه إلا خلاص وصفتهم كان أوروغا لإندي في بروبليم أنا النار وكان قمري جاني مش روي ده يمر والشيء ما في لكن وجب الصفات راسي.
0: نعم بس
5: قلت للناس ألامك
0: سامي عليك التوم رمضان قاعدة معاك أقودي في الخط طوالي مباشرة كنت دور تسألك شيء كل بي تسألك
3: مرة أنا ديت قال ما عندك دادل
5: كم مرة
2: الحمد لله كان قال ما عندك شيء لكن حاول امشي لقينا عليك علاج ان شاء الله لوجل ما انا نار لكن لوجل في ديد
5: أي
2: في شنو جيرانك كان أخوانك كل أولم يمشي يسوي كشف
5: شكرا جزاك الله خير
2: آمين ما شاء الله آمين كما شئت لنا عدينا بس قلت ما أقول
0: شكرا حواء إن شاء الله خلاص دكتورة حجت معاكي وتمشي تشوفين بعدهم من يقدر يشوفوا العلاج حقك. مستمعين الأعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في حملة أكتوبر روز أكتوبر الوردي لمكافحة مرض السرطان، ومعنا في داخل الاستديو دكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن هجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان وأيضا مسؤولة من حملة الكامبان أكتوبر روز، وأيضا القابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تخص مرض السرطان اتصلوا في نمرة التلفون 61 53 50 20 94 معنا المستمعة عزيزة موسى من جوجي، اتفضلي يا عزيزة.
6: يا مرحبا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله،
6: كيف الحال؟ تمام
0: الحمد لله بخير
6: الحمد لله. والله أنا دي انجلي مشكلة كده قبل 10 سنة كده انجلي جيت اتوفت لاتي في بطني وخلاص بعد ذاك الرهن شرط وسووا لي عملية وعملوا لي الرهن عمل اشتصاق 3 سنة كده أنا ما في دورة وخلاص كده يا هو بعد ذاك الحمد لله العافية كده كثيرة الدورة بقت تنزل لكن حتى حاليا كده والله كل ما سحر الدورة كانت جديدة بتنزل لي زي الكبد كده زي الكبد والدورة دي بتنزل بكثرة شديدة خلاص أنا الدم بفضل لي 6 يا 5 يا 4 إلا حاجة دوني المستشفى كبوا لي دم فوش 2 3 حتى حاليا كل مين مركز من المستشفى كده يا داب عندي اي شهر وحاجه بس والله تعبانه شديد انا دي وما عارفه حل كده.
0: انت هل مره مشيتي في كشف عن السرطان ولا كذا في محلات على الكشف عشان يكشفوك عندك عندك كانسير ولا ما عندك؟
6: لا ما مشيت يوم واحد كده انا ما مشيت.
0: نعم خلاص دكتورة معاكي، دكتورة فاطمة معاكي مباشرة.
3: ها سيدة كم يوم ما مشيتي كشفتي في كانسر ده؟
6: لا يوم واحد ما مشيت.
3: خلاص تعالي في مستشفى أنا مقولو شنوا ده
6: اي
3: خليه يكشفوكي.
6: خلاص كويس
2: إن شاء الله
0: الحمد لله. كم مشيت قلت لي بقى أنا دبستاش أيوة واس هنجي لها
2: هي كما شيت الأسالي وكان أنا ديبستاشن الكانسر
6: خلاص إن شاء الله. إن شاء الله الحمد لله جزاكم الله.
0: شكرا عزيزة موسى على مشاركتك في البرنامج. طبعا دكتورة حتى الآن نينا قاعدين نحج في أكتوبر روز، في شيء إضافة في الشيء تسوي في الحملة في الكامبانيا لأكتوبر روز الفضل قدام تسوي زي ما جبت ذكرتي لنا؟
3: أي حجت في يا تو بروجرام انا برنامج تنانا ده مش السنه الفضل لا كلنا ما نمشوا لناس ناس نمشوا نهجوا لهم واوبجكتيف انا فينال لا اي نانم كنا نقولوا خلاص انا ما يعرف كانسر جايد ده يا فاما كانسر جايد وما مرت انا ما يخافوا منا عشان هل في كان ما مشوا كشفوا بدري وبلده كل عندنا إننا برنامج برنامج تأخرين فورميلة ساش فام دول مش لسا كالتوما هي فورميلة يمشو في بروفنس في انجمينة مهالات دول هي فورمي ساش فام عشان بعدين هم كل يقدروا يكشفوا لعوين وإننا مارش ده سنة فات ده بريمير فواسوينة لمن الناس نسال جن ياتو كم انتربريز بريفي مركولا سنة فاطمانا ريبريزنتان اومن سنة فينيا بان سيناتور سنة ديبيتي دول السنة كلها نور نسو ميم شوز نبدو من اوتيل دو فيل هنا انجمنا نكملو في ستاد ماماتويا.
0: نعم وحاليا زي مثل هسه اقول للناس امشوا اكشفوا امشوا اكشفوا امشوا اكشفوا اذا كان مشوا كشفوا لقيتوا عندهم يعني تعالجوا ساكت ولا يكفوا؟
3: يعني هسه بريمي ايتاب ده اي مره كلا عشان ما تقعد تقرب مرض في جلدها هل تمشي تكشف ده ما بريمي ايتاب.
0: نعم
3: ونار جرى او ان مرض ولا ما عندنا مرض ما عندنا مرض ده الحمد لله اللي عندنا مرض ده مرض وعدنا كتير كنقدر نكون نعالج في بكانه قريب 10% الجرى في اوين 10 دتين ده انه ما ليزيون بريكانسيروس حاضر بس في مام فيزيت بس يا تو يكشفوا يعالجوا
0: نفس اليوم هي مش كشفوا هندا يعالجوا في نفس اليوم
3: في نفس اليوم بس وخلاص مع سلامه
0: ما ينتوا دواء تشيله تيجي تشربه في بيت ولا كي هناك في نفس المكان
3: ما عندها يا تو بماشين حق بس مكان ده تفك تشيفا لين ده اوارا ده خلاص بماشين ده بس يا تو يعالجوا وخلاص ينتوا رانديفو تقبل عشان نشوفوا كي شيء اخر كما في
0: وده كله ساكت
3: ده كله ساكت جراتي والأوينا لسا في الديت كلها كان عندهم بروبلم ده نرسلهم في ماموغراف ماموغرافي ايكوغرافي وكيد في كامباين ده سي وانينا غاني سو غراتويت ما لكن برا من كامباين ده ده برا من قدرة هنانا ده كان بي 10 ميل كان بي 15 ميل كان بي 5 ميل ده مع اي اتو اوبيتال بي غري حق.
0: نعم نشوف المستمع راسه ده لو مهتم بلين بالكانسير راسه يتفضل
4: او ميم سي شوكول ميم وشوكول تيا ده شوكول ميم فاتو تيا ده
0: نعم
4: اكثر ما شو تيناك دخلوا عندك فيها عديد يعني في ميشون ده كم كان ده كم ماين ده فيها عديد ده ولي
0: ما لنجا
4: اوين عديهم بيشاركوا زيادة
0: نعم
4: اول فيها كله يكون ده وجد بس يشاركوا وده يعني ده كالاد اوين تيمو ده بشوكول آنك فرحان منهم الجدر يشاركوا الجامعش جدر أكون نار ما بجوه يا سمين لكل ده بشوكول مين وأن نتلو ليه دكتر فاطمة عبد الرحمن عطا قال لي أوين بسوريا لبنان بلدنا قلنا ما هي سوريا ده هني ماشي شوكول أنا يعني
0: أنقص الصوت أنا الراديو شيء راسو عشان سمو قديم
4: يا ده أبو كامل ما يدور روحه هنا ده كلامه هنا ما يبي تران تران متر كل قليل لكلامه ما شيء أي متر كل كلامه بده كي مرض ما يدمرنا وواجب ده في أكتوبر روزا
0: نشكرك كثير على مشاركتك في البرنامج وقبل ما نمشي الختام ننتهي الكلمات الأخيرة للقابلة كلثومة رمضان كلمتك الأخيرة بالمناسبة دي في البرنامج
2: أي كلمة
0: نعم
2: هلو المستشفى أنا كير شوار ننتيم ده اللي أوين ده كله يمرق ما خلاص مرة أنا نمرق بس يقولي إن دي مرض بس نلبي النقد ما لا وكي كان ما هسا الشيء ده مشكلة ضروري كما في بدري نكشفوها ونعالجوها ندور أمين ده بدري أني ما مرة كمي جوز لك اللي تمشي
0: أحسن شيء يعني المرة تكشفوها في نفس الوقت تعالجوها وتعالجوها ساكت ويعالجوها كله نفس اليوم
2: نفس
0: اليوم ده شيء المهم جدا
2: مهم بنات كل يمشوا نشوفوا لما يعتلوا.
0: نعم دكتورة فاطمة
3: أنا كلام أن نقول لها نشيف راسة مع من السنين كم كان يسو سانسيبيزاسيون الناس كتير كي بقولوا انتو تقولوا لأوين هاللي يجو يكشفوا هاللي يجو ياتو كم كشفوا كاللي يو مرد يسو كي كيف أنا نقول كم سي اني ناس هاكومة را سوينا كتير لكن فضل لنا كل كتير لسا ما أوبيتال هنانا لسا ما جاوكي جرى كانسر كله نقدر نعالجه، لكن ما نقوله عشان ما عندنا انفراستركتور، ما عندنا سبيشاليست كله، بس خلاص نعرف يقرب مرض ده بقول خلاص ما نخاف. يعني نقول كم ان شاء الله كم اسمه شنو كم ما عندنا حاله للبارفي كله خليجو حال الواين نلقو كم ان شاء الله كان نودم ما يمشي بكان انا اونكولوج ويالغو دواء كما بارفيت كل حالي يجو قال لي ما يلو بدو مرة تانا.
0: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، وشكرا للقابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب، ونشكر جميع مستمعينا اللي استمعوا معنا من بداية الحلقة إلى نهايتها. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة ركزنا في مكافحة مرض السرطان، وخاصة فيما يتعلق بحملة أكتوبر الوردي، أكتوبر الروز. في برنامج حوار الساعة في مدة عن ساعة كاملة من تقديم عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفنيين أجدي روغوبير وزينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوارة نور الفائق، والبداية بأبرز العناوين. بعد مناقشات تناولت قضايا الديمقراطية والحكم الرشيد والتعاون الدولي والتحديات المناخية، الجمعية العامة 53% تسدل الستار على أعمالها بمدينة أروشة التنزانية. ووزارة الصحة العامة تعلن عن خطة لتوسيع خدمات الصحة النفسية وتعزيز الرعاية المجتمعية. يأتي هذا الإعلان تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام. بكم في تفاصيل هذه النشرة. أسدلت الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي الستار على أعمالها بمدينة أروشة التنزانية، وذلك بعد مناقشات تناولت قضايا الديمقراطية والحوكمة الرشيدة والتعاون الدولي والتحديات المناخية. وفي هذه الدورة شارك الوفد التشادي برئاسة رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتشايمي في مختلف الاجتماعات واللجان والمنتديات. آدم حسن المكاي والتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
1: من أبرز محطات هذه المشاركة انتخاب علي كولوتشايمي رئيسا للمجموعة الجيوسياسية الإفريقية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي للفترة 26-27، ويسند هذا الاختيار مسؤولية جديدة لرئيس الجمعية الوطنية داخل هذه المنظمة البرلمانية العالمية. وخلال حفل الاختتام وصف علي كولوتشايمي هذا الانتخاب بأنه شرف كبير ومسؤولية جسيمة، معربا عن امتنانه لنظراء الأفارقة على الثقة التي منحوها إياه، كما أكد مجددا عزمه على توحيد صفوف المجموعة وتعزيز التشاور بين أعضائها والعمل على إيصال صوت إفريقيا بشكل أقوى داخل الاتحاد البرلماني الدولي. وفيما يتعلق بقضايا المناخ، أيد الوفد التشادي أيضا اعتماد بند طارئ قدمته نيبال يتناول التحرك البرلماني لمواجهة الكوارث المناخية وتعزيز القدرة على الصمود في منطقة الهيمالايا والمناطق الأخرى المعرضة للمخاطر. وتبرز هذه المبادرة أهمية حشد جهود البرلمانات لمواجهة تداعيات التغير المناخي. هذا وكما شهدت الجمعية أيضا انتخاب الإسرائيلي ميلتون ديك رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي، وبذلك يتولى رئاسة المنظمة لولاية مدتها 3 سنوات، واضعا نصب عينيه تعزيز الحوار بين البرلمانات الأعضاء وتوطيد التعاون البرلماني المشترك والدفع نحو بلورة استجابات موحدة للاتحاديات الدولية. كما برزت المشاركة شادية من خلال ممثلي البرلمانيين الشباب، حيث نقل النائب عبد القادر عبد الرحمن كوكو وهو عضو في مكتب البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد رسالة باسم زملائه إلى الرئيسة المنتهية ولايتها السيدة توليا أكسون بمناسبة اختتام مهامها. وقد ترأس مراسم الاختتام رسميا السيد موسى أزان زونغو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة، الدولة المضيفة لهذه الدورة 53% للجمعية. وفي ختام هذا اللقاء تؤكد تشاد التزامها بآليات الحوار والتعاون البرلماني الدولي فضلا عن القرارات المعتمدة والمسؤوليات الموكلة لممثليها، فإن الرهان الحقيقي يكمن الآن في تحويل التعهدات التي قطعت في أروشا إلى إجراءات ملموسة تصب في خدمة الشعوب وتعزز مساهمة البرلمانات في الحوكمة العالمية. بعد أروشا يتحول التركيز إلى جنيف في سويسرا، حيث ستعقد الدورة 154 للاتحاد البرلماني الدولي في الفترة من 17 وحتى 21 من مايو 2027. آدم حسن مكاوي، أروشا، تنزانيا.
0: بالأودة إلى العاصمة إنجمينا، فقد أعلنت وزارة الصحة العامة والوقاية توجيهات جديدة لتعزيز خدمات الصحة النفسية تشمل نشر فرق مستقلة وتوفير الاستشارات النفسية داخل المراكز الصحية والمناطق المتضررة من الأزمات الإنسانية. ويأتي هذا الإعلان في بيان وزاري تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام. ليس كل ألم يرى وليس كل جرح ينزف، صحتك النفسية هي أساس صحتك الجسدية، هو توازنك هي أنت. لا تخجل من طلب المساعدة، لا تكتم حزنك، وتذكر أن تكون متعبا نفسيا لا يعني أنك ضعيف، بل يعني أنك قويا لفترة طويلة جدا. وبهذه المناسبة نظم مركز التربية الخاص بالأمراض الأقلية والنفسية احتفالا حضره العديد من المعنيين. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن، تفاصيل الخبر.
2: يوافق 10 أكتوبر من كل عام هو الاحتفال باليوم العالمي للصحة العقلية والنفسية، وهي مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة العقلية والنفسية وتسليط الضوء عن التحديات التي يواجهها الأفراد، والتأكيد على أهمية الدعم النفسي وتوفير بيئة آمنة تمكن الجميع من التعبير عن مشاعرهم وطلب المساعدة دون خوف أو صمت عار. المناسبة شهدت تقديم متطلبات من قبل المصابين بالمركز تركزت حول الاهتمام بتقديم النصائح والتوجيهات وإتاحة الفرص للمصابين عقليا ودمجهم في المجتمع. أما مدير مركز التربية الخاص بالأمراض العقلية والنفسية أودم كجم نيبان في كلمته، فقد أكد بأن الصحة النفسية والعقلية لا تقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية، فكل إنسان قد يمر بظروف وضغوطات وتجارب صعبة تؤثر في استقرار النفسي والاجتماعي، بغية الاهتمام بالإنسان سواء كان مريضا أو سليما. مضيفا إلى أن الاستماع إلى هؤلاء الأطفال قد يحدث فرقا في حياتهم، وأن الدعم قد يخفف ألما، وأن طلب المساعدة العقلية ليس ضعفا بل هي خطوة نحو التعافي. يذكر إلى أن مناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية والنفسية حضرها عدد من المدعوين وأولياء أمور الأطفال المصابين.
0: نظم أعضاء المجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ حملة نظافة داخل المركز التعليمي بحارة هبينا بالدائرة 7 للعاصمة جمينة. المناسبة كانت صباح اليوم بحضور الأمين التنفيذي للمجلس البلدي للحركة إلى جانب عمدة بلدية الدائرة 7. المزيد لدى حسن موسى حسين.
3: في إطار جهود الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية التعليم وتشجيع المشاركة الجماعية في دعم القطاع التربوي، لهذا الصدد نظم المجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ MPS الكائن بالدائرة 7 حملة نظافة بمعصصة التعليمية بمركز علاج مرض الجزام المتواجد بحي حبيناء. وتهدف هذه المبادرة من عجل توفير بيئة مناسبة لتعليم الأطفال والشباب. في كلمته الأمين التنفيذي للمجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ بالدائرة 7 دياس سوسيا أحمد أشاد بهذه البادرة الإنسانية.
4: كل أنا أبناء اليوم قدام كلها نسوا شغل آخر.
3: من جانبه عمدة بلدية الدائرة 7 أحمد حسن جمعة شكر أعضاء المجلس البلدي بهذه المهمة التي قاموا بها.
5: نشكر للإس إيه أنا ستم أرندسما جسوا أكسيون أنا حتى في أكل أنا أبناء دا ستم حنانا كلنا ما حنا واحد ما حنا اثنين نشكرهم ونقول خلي دبل إفار أنا ونقول للبروفيسورات القادم بقروا إيالنا خليهم كله يشيلوا مسؤوليتهم يقروا إيالنا عديل دايما وأبدا أن يأكلوا في ورام شغل كان قصر في أكل يعني بخصوص لسا ليبريتي أمين جماعة يعني أنا بنفسي مير قايد أنا داخلي ما حقي أنا ومن واجباتي ومن واجبات الشعب الشالو مني ومن حقهم أنا نسيلهم.
3: هذا فإن النهوض بالتعليم ليس مسؤولية المؤسسات الرسمية وحدها، بل واجب جماعي يتطلب مشاركة الجميع في المجتمع، لأن التعليم يمثل أساس التقدم والاستقرار وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
0: كما قام أعضاء حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير بحملة نظافة داخل ابتدائية ريبو بالدائرة 4. حضر العملية العمدة النائب إبراهيم محمد عمر، بل إبراهيم عمر محمد ومديرة المدرسة أجوز بياسوم. زكريا يحيى زكريا وتفاصيل أكثر.
6: منذ الساعة 6 من صباح هذا السبت 10 أكتوبر توافد مناضل حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير إلى ساحة ابتدائية ريبو بالدائرة 4 في مقدمة رئيس الحزب قاسم شريف محمد، والذي اعتبر هذا العمل واجبا وطنيا.
7: جينا عشان الطلبة يبدوا الجراي، جينا خلينا نشوف الكل ده هل جايز ولا ما جايز، قلنا خلينا نجيبوا كونتريبيوشن كده على من الصباح من المناديلات على سي جو جينا كلمنا مام نشوف الصعوبات انا ليكول دو شنو اسكي سال دي كلاس وكور دو كله بري لي على دي بو دي كول عشان ده جبنا كونتريبيسيون اجينا جينا جشنا جبنا رامبلي جينا ماتيريال والماتيريال جبنا ركنا كان خلوا لي كل.
6: من جهته نائب عمدة بلدية الدائرة الرابعة إبراهيم عمر محمد أشاد بهذه اللفتة.
8: قبل شيء نشكر البارتي RPC أننا نسونيدا لكل الأحزاب يشوف الفكرة زي ما الحسا RPC سودة عشان المدرسة وبس تقدم الدولة.
6: كما أثنت مديرة ابتدائية ريبو عجوز بيسوم على أعضاء حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير وعلى ما قاموا به تجاه مؤسستها.
9: فرانا مرة ودما جابنا نتراب في الكل بكان لي إنه أول بيرونا كان ألمي صبر هذا بيرونا كل شيء فلي ألمي جاي بس وسألنا من جاب تراب قدمنا نقول الله يسافر والله يزيد ومبارتي الله يقدم قدام يزيد يجينا لزيارة
6: يعاونونا. ابتدائية ريبو بالدائرة الرابعة أسست في عام 1968 وتعد من أقدم المدارس الحكومية بالعاصمة أنجمينا، وقد خرجت الآلاف من الكوادر الذين تبوؤوا مناصب قيادية واستراتيجية في البلاد.
0: وإلى أنشطة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يحتفل به في 5 أكتوبر من كل عام، أكد رئيس المكتب الوطني لنقابة الأساتذة والباحثين بالتعليم العالي جيم أجيم أقد اجتماعا أكد فيه تمسك النقابة بالحوار الاجتماعي المنتظم القائم على احترام الالتزامات والتعهدات. نستمع إلى جزء من حديثه بترجمة صوت الزميل عبد الرؤوف أيوب.
10: تؤكد النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين بصفتها المنظمة الممثلة للأساتذة الباحثين تمسكها بالحوار الاجتماعي المنتظم والشامل والشفاف والمؤسسي القائم على احترام الالتزامات والتعهدات، وفي مقدمتها مسألة النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين، وهو نص ضروري للاعتراف بحقوقهم المتأخرة وصونها وتثمينها. كما تناول الاجتماع القرار المتعلق تطبيق المرسوم رقم 73 لعام 2022 المحدد للخدمة الأسبوعية للأساتذة الباحثين في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب استكمال وإصدار القرار الخاص بالأساتذة المحالين إلى التعليم العالي. وموقف النقابة الوطنية واضح في هذا الشأن، إذ يتعلق الأمر باحترام الأستاذ الباحث، وتطالب النقابة أيضا بتسريع معالجة الملفات المتعلقة ببرنامجي بروديس وكونفور 2 لتعزيز القدرات والتكوين المستمر والتنقل الأكاديمي لهم. ويظل ملف الأرض المخصصة للأساتذة الباحثين بدوره أحد أبرز انشغالات النقابة حتى تترجم التعهدات التي قطعتها السلطات المعنية إلى نتائج ملموسة في أقرب الآجال. وتؤكد النقابة تمسكها بالسلم الاجتماعي داخل مؤسسات التعليم العالي، غير أن هذا السلم لا يمكن أن يستمر بصورة دائمة إلا من خلال احترام الحقوق والوفاء بالالتزامات المتعهد بها.
0: وإلى مدينة مندو، فقد أطلق المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربية الدقوي أقوبة أعمال الدورة التدريبية المخصصة لمسؤولي التواصل المجتمعي، والتي شهدت إعلان إنشاء نقاط الاتصال للتحالف الوطني للسلطات المجتمعية والأخلاقية بهدف تعزيز أصوات السلام. أوفى التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية لمراسلنا أحمد إبراهيم محمد.
11: في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة السلام وتفعيل التواصل المجتمعي بصورة أكثر إيجابية، نظمت هذه الورشة التدريبية لصالح مسؤولي التواصل بالتزامن مع تدشين نقاط اتصال للتحالف الوطني للسلطات الأخلاقية والمجتمعية، مما تسهم هذه الخطوة إلى توحيد الجهود وفتح قنوات حوار أكثر فعالية لنشر السلام وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجتمع. وفي كلمته بالمناسبة أوضح رئيس البعثة بانيانا يونانا أن الهدف من تنظيم هذه الدورة ترسيخ السلام في البلاد وتطوير الآليات المحلية للحد من النزاعات وإدارتها. خلال إطلاقه الرسمي أعمال الورشة، أعرب المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي دقو يعقوب عن تقديره لهذه المبادرة التي تسهم في تعزيز التفاهم والتعايش السلمي بين أبناء الشعب التشادي، مؤكدا الدق يعقوب أن هذا التوجيه يأتي في مقدمة أولويات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، مشددا على أهمية العمل المشترك الذي يعزز سبل المصالحة الوطنية وتحقيق السلام الدائم في ربوع البلاد. من منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: ثقافيا، وفي إطار الاستعدادات للاحتفال بالذكرى 15 لجمعية سامهن جمهن للموضة، أكدت رئيسة الجمعية فوليم إكس جاميا مؤتمرا صحفيا حضره عدد من المهتمين بالشأن الثقافي من بينهم الزميل محمد عمر إدريس الذي وافانا بالمزيد.
12: خلال المؤتمر كشفت رئيسة الجمعية عن الخطوط العريضة لبرنامج الاحتفال الذي سيقام في شهر ديسمبر المقبل، مؤكدة أن هذه الدورة ستحمل شعارا خاصا يبرز الهوية الثقافية التشادية، وأعلنت عن مبادرة جديدة هذا العام تتمثل في تنظيم أنشطة داخل الدوائر العشرة للعاصمة جمينة بهدف الوصول إلى الشباب في أهيائهم واكتشاف المواهب في مجالات الموضة وعرض الأزياء وتصميم الأزياء وتكوينها. سيسبق الاحتفال الرسمي تنظيم التظاهرتين هامتين يومي 11 و12 من نوفمبر، وهما معرض للبيع وعملية انتقاء المصممين الذين سيشاركون في الحفل الختامي. 15 عاما مرت وما زالت جمعية سمهن جمينة للموضة تؤكد حضورها على الساحة الوطنية كمنصة تجمع بين الثقافة وعمل المواطن وخدمة الشباب.
0: بهذا الخبر الثقافي مستمعينا في كل مكان ننهي نشرتنا، وختاما هذا تذكير لأبرز ما ورد فيها من أنباء. بعد مناقشات تناولت قضايا الديمقراطية والحكم الرشيد والتعاون الدولي والتحديات المناخية، الجمعية العامة 53% تسدل الستارة على أعمالها بمدينة أروشة التنزانية. ووزارة الصحة العامة تعلن عن خطة لتوسيع خدمات الصحة النفسية وتعزيز الرعاية المجتمعية، يأتي هذا الإعلان تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، نفذها الفنيا المهندس سانوي كويان كيريو، وقدمت حالكم محدثتكم الزوار النور الفائق. شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.

0: أعزائي الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الوطنية تقدم لكم في هذه الحلقة أي المرض النازور أسبابه وكيف يكون علاج هذا المرض في الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس. السادة المستمعين من إذاعة الوطنية نسمع بعض آراء عن الأمراض عن المرض عن النازور.
1: كرهنا أول الوالدة غلبانة ومشيت الكورة وأغر على عملية مريض الناس أول أبو أبو ده بطان كبر البيت ده بطان جينا بكورو ده قال ألا عملي ناس قال عملي شقوها كان بطان الناس القبان لهم ده أبو مشان ما نقصله من الصغير ده يوم بوالد شرطت من قادر كده لزمنا شهرين شهرين ده يجينا جاهيني جاهيني ده بطان طول 10-5 بطان قبلنا بطان جينا هي سولنا عملي ده.
0: سؤالك عملي عسك كيف سهل لي؟
1: الحمد لله خير
2: الله. أنا دي ساعة صغيرة وفي عاشر كنتو مشينا ميرانفا كنتو صوري عملية عمليوكي أنا صوري كله أنا خبر ما عندي تلاتة ونقل فكتك يعني في رياء وطو بعد عملية كنتو نكون أنجارة دو بول غاي دفي وغالا منين نلوزون في أسبا أنتو نورغا نرامشي تو صوليك عملية هنا عندي 6 شهر قول صوري عملية من صوري عملية كان أصدا أفيتي كتير أول أول نقدر نمرو بكان غير داخل بس من صوري عملية راسة أفي لكن أنا صورة كان هاي الناس سألقوا قال لي أنا صورة هاي جيت فوق جيت هسا مراجعة هسا خجور ده جيت
0: وانت بين انجمين هنا
2: بره. أنا غير في انجمين هنا مكان اللي في أبش واسا جيت في انجمين غير لكن أنا من سقير جابون هنا
0: مرد باتي
2: ساعة سفر قبل كرباني باتي ساعة سفر قبل في عاشر قبل كرباني صولي عملية كما كي ماما صولي عملية.
0: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: ورينك كيف مردتين؟
3: أنا كله في الولادة ده رات مشينا بشي بعد شروني كربونا تركونا جينا دخلت لقيت المشكلة دي كيف تم مشينا مراجعة بشي كم مشينا تقل دكتور ما فيه اللي تم في نجمينا راجين نجمينا كسينا شغل عنده 5 شهر وكجينا ده قالوا يتقبل سي شغل شهر بستة وتجي سوليك عملية آخر خلاص رجعنا توقي جينا ده كان قالوا عنده ما فيه تو دهابات هي سولي عملية ده
0: خلاص
3: بقى لك اخر لا
4: سولي عملية ده ورد الا بول بس كايزي يسل كي بس
0: لو قبل من سوليك عملية ده سوليك عملية ده كل اللي سوليك كنتيني
4: أي
0: مرض كرباكي متى؟
5: مرض دلم كرباني 8 سنة.
0: 8 سنة ده؟ جيتك كيف وعلاجك كيف كرباكي كيف؟
5: سوالي عملية شقو مكان نريم دريم ده بيقبض.

0: عالم بوالا ده لجري قال 13 نجي نقبل وانا متما قبالي بقانا انا دبيت شيء خاص لما نسوي مده قريب نصير 6 سنه ولا 7 سنه خيالك خاص ان شاء الله دقايا عازم يسكلوتي يس ان شاء الله دقايا فريم ده يصير صغيرك كان شهر جديد وكل ما نشيف لكن كان شهر تم ان شاء الله دقايا عازم ما يخليني خاصة كان جديد يشوف لي وبستيل دي كله ما كمل باي ده اللي شي شي
1: سبا سوريك عمليه
0: ها لسه ما سوري لي عمليه
1: خلبه في ولادة ولا
0: ايه
2: عين مرة تكربات كيف
3: تورين عنده كل سوريك عملية ايه وشجون هنا أبتن كل سيليك كبير وبول تلاقي الشي شي كم ما قوم أجل ذا تبول بكاني
2: وهسا سوريك عملية دي بشي عقرية
3: شي شي تلاقي بس
2: هاي نبي شي شي
3: أي
2: قريب يقع عقر خالص خلاص قريب يخليك هسي كده
3: ما مش الأول كل هسي بس إن شاء الله.
4: السادة المستمعين أنا راديو تشاد نقابل الدكتورة عائشة هارون مديرة للمركز الوطني لمرض الناصر. السلام عليكم.
5: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
4: دكتورة عائشة ممكن تعرفي للمستمعين كمرض هنا الناصر تشمل؟
5: المرض هنا الناصر هو حادث يحصل للمرأة أثناء الولادة. مرض ما تلدي ده ما عنده مشكلة هنا الناصر. المرض هنا الناصر هو حادث مش قلت لك يحصل للمرأة أثناء الولادة كان مش جت تلدي وما قدرت ولدت إلا هسة تلدي ما قدرت ولدت خلاص السخير ده بسيلة ألم في بكان مخزن هنالبول وبعدين كان سول على هدي عملية للسخير ده مرقوك للمخزن هنالبول ده إن ده ألل خلاص البول من يمرق بضرب الآدي اللي هنالله خلقه يمرق بالألل الكان ده ده بس النادو مرض الناصر
4: ومرض الناصر ده إن ده أنواع ولي
5: الناصر الواحد يوصف بالبول المرأة ما تقدر البول تقرب إلا يدفي فوقها بهدي بس بعد الولادة والواحد بالخلع التالي دكم من هوان مرة واحد المرأة ولا تقدر تلزم البول ولا تقدر تلزم الخلع كلك يدلي سوا بس وده كله بعد الولادة حادث حصل بعد الولادة
4: في بعض بنات ودين دقاك لك يقربهم ناصور قبل الولادة وكذا
5: قبل الولادة ما ناصور قبل الولادة ده مشكلة أنا الأسفنكتر ده بس اللي يقولوا مرت الناصور هو حادث لكن قبل الولادة ده مرت عندها مشكلة فيه أنا البكان اللي قربة للبول ده وده بالآلة ما نصل هنسلوك البولية الناس يقولوا ناصور لكن هو ده ما ناصور ده مشكلة وعنده حلل
4: زواج المبكر ده اسكي عنده علاقة مع الناصور
5: الزواج المبكر عند علاقة مع الناصر والزواج المبكر يبقى ما عند علاقة مع الناصر كلها في نفس الحكاية عند علاقة مع الناصر ما له إلا وقت البناء دخلوه صخيرة وحملت صخيرة مش ده صور 15 في 15 هكا ده سنة كل في بيتها ما سوتها بيقت حاملة ده كان الوالود جاء وأهلها ما سوى التنسيون وقالوا ما أبو الأمالية قالوا قاعدة في بيت بجي الناصر زواج المبكر ما عنده علاقة مع الناصر لكن الوالود المبكر الحمل المبكر هو عنده علاقة مع الناصر
4: دكتورة هل مرض هنا الناصر دي يكون سبب في عدم الإنجاب؟
5: المرض هنا الناصر ما يكون سبب في عدم الإنجاب المرأة اللي عندها ناصر والمرأة الألوجوة بعد الناصر هي مرأة وتحتاج للإنجاب عشان الإنجاب ده شيء مهم للأبين دونك المرأة الألوجوة للناصر ده تقدر تلدي لكن ما تقدر تلدي بدرب عادي إلا بعملية ده بس الشك منها سينو ده تقدر تعنجب وتقدر تلدي
4: والأشخاص المصابين بمرض هنا الناصر قاعدين بواجهوا مشاكل كتير يعني شنو من المشاكل اللي بواجهوا كتير
5: المشاكل الكبيرة اللي هم بواجهوا عنينا نواجهوا هو مشاكل اللي كانوا نصار نقول الأباندون مش النار ونخلوه كبس نار وما يجعلها ويخلوه هذا يلزوها مش سؤال الشاشة مش الشاشين كي النار يخليها تقعد جنبها كل ما في ده النادو ستيغماتيزاسيون يكبروا فوقها ويخلوها ما تجي جنبهم ما لا المشاكل ده الناصر كان جاء المرأة ما تقدر تلزم البول وكان هنا الخالة كلها ما تقدر تلزم الخالة بده خلاص قماما ركل لك يقع فين وأي وقت هو قيد لينه لو كان قيد لينه ده ناس يقول ده نجاسة اللي سوني فيه ولكن ويدين ده كان معني كل أي وقت كل لينه أي وقت كل بور ده مر قاين شمع لو ناس كان شموها مرتين ثلاثة ده خلاص ما يقودوا جنبها ينتو برشو هيدا كان مشت تشيل خدمة فيه بكان جيران كله كان خدمة لقيت خدمة عنيهم كمش الترافاي كلها ألم كان خدم الدكان شافوا كبول فوق على عم باكر يقولوا أهدي إن باب روبر هما نديفة يتردوه من خدمة كان صوت خام هنسك حتى تجنبها كلها قاعد تساوي كنا نجيب عمينا اليوم بعمينا عم باكر شمر يتاري يقول هدي إن باب روبر ما نديفة ما نبوخ وماما دونك شيء كي يقلا ما في إلا بعد العلاج ده بس المشكلة هناوينا الاندوم ناسو
4: كيف قاعد يهتموا بين في مركز قاعد تعالجهم كي كيف
5: هنا ده مركزهم ما شاء الله الحكومة فكت لهم هم وكم أنينا مخصصين في أمراض النساء عام نساء وشغل آخر كله لكن عندهم يوم خاص نشوفهم فوق وإيام الأسبوع ده كله أنينا الشيرجين أنينا الأطباء الثلاثة نساء عملية ده في أسبوع ده يوم دورنا بس نساء لهم عملية دونك عندهم يوم خاص اللي يشوفهم فوق من اثنين كالعدي الخميس كان أي يوم كله نقدر نساء عملية أبهم فوق
4: أها خجين عملية ده كده أي مرض ناصور بيسوي له عملية ولا في بعد المرضى من ناصورة على جنس
5: المرض كان بيجي ناصور وبيجي بعد جبهة ولادة ده إلي علاجة بعملية لكن كان مش الناس وهديم ده الناصور يتسخير كدهابة في دهابة ودهابة وصل مش الأربيهم بس من شافت ولدت وأربيهم ده شافت البول بدفي فوقها وعنين قلنا بعد ثلاثة شهر قبل نسولة عملية كان جنة بدري ننتوى الدواء وننتوى إكزامية تمشي تسايق بكامة ده كان قاعدة ثلاثة شهر ده كان جد دخلصه بويدة بس انصد دونك ده الجريزو ميديكال ترتما ميديكال بيدا وانتنا ما لا انصد ويدة عشان الوارد الصخير وانصد بويدة كان بيجي كبير ده إلا عملية جراحية
4: وهل هناك الناس قبل جلوكو في حالة طارئة ما يأخور كبجو كان
5: هو الحالة الطارئة ده ما فيه كان هم جونا في حالة طارئة إرجانس كلها في الفستيل إرجان ما فعنينا نفسروا لهم ونصبروا يرجع للأقل أربع شهر سويدين ده مرقت من العملية ولد الشافول قاعد بول بدفك ده إذا يجي دور نوقفه أنا ما نقدر نوقفه عشان هو ما يقف وكان قلنا نسولة عملية في حالة طارئة ما عند الآخر وما عند نتيجة عشان شنو إلا الوارة دي تبرك قبل الطبيب هنا الجراح يجي يا جراح أم جديدية قبل يعدلها
4: وبعد العملية ده كيف يكون المتابعة؟
5: المتابعة بعد العملية هم زيادة المتابعة 15 أيام بعد العملية 3 شهر بعد العملية و 6 شهر بعد العملية المرة بعد 6 شهر كان جنة وهي خلاص بقت يابسة ما عندها شيء بكان دتو نكلم له بحياتها زوجية أي مرة كنت تدور حياة زوجية هي الراجل الأرض منها هناك ده كان سمع الدلوة ده بجري بجري دون كان جرى اللي تجينا عنينا ننظموا لنا أنتوا البلانيفيكاسيون عشان ما تخلب وبعد سنتين ولا سنة ونص تو كان بعد سنة ونص تمت ولا سنتين ده تجينا مرقولة وكان بيقى خلباني الوالودة أهم شيء ما تقدر تلجي بطريقة عادي إلا تلجي بعملية مرة شقوه لناصر لقيت آفي تلجي إلا بطريقة عملية الفوق عشان كان ولدت بيتي الناصر قبل يجي أقراف من الأولان هذا ياهو
4: وفي بعض الأوين ما بيجوا مستشفى أجلة وما بيتعبوا ده تقول لهم
5: والله الوسيع ننتم ده المرأة الناصر ده مال البنات الدقاق سهي بنات الدقاق عندهم ناصر كتير لكن أوين شفنا 9 سخير في الآشر كل اللي جات 7 سخير في الثمانية كل ناصر سوا عشان هي ما سميت تكلم عنا الدكاتير وهي ما جت في المستشفى بكامة السخير كان بيجي كبير كله يجيب ناصر بكما كان سخير ما جاي عديل كل يجيب ناصر وده إلا الدكاتير يعرفوا كان قالوا لا سخير كبير ده كان هي ده 12 كل من 13 هكذا قال لي شقو يا مرفو ولا تسي ناصر ولا كان خاف من اللبتان قاعدة في البيت بطنا ينفك وبطن تعال تيجي فوق وبيتال كل ما تلقى وده حالة أصفة بديس الناس في الأسف أكي.
4: وهل مركز الوطني ناصور عندكم هنا ده عند دمان اجتماعي أي الأسيرانس ولا؟
5: نعم المركز ما عنده أسيرانس ما عنده دمان اجتماعي
4: شنو الصعوبات اللي قاعدين تواجههم؟
5: صعوبات كثيرة صرتو صعوبات مالية أول المينستر بنتينا الأدوية للأوين السيادة الناصور الاندوم ناصور من وراء كاسة في 2014 ده نسبة هنا الأوين الشقينا مزاتة ما كثير عشان الأدوية ما فيه وأول كان الأوين جو كثيرين نلمون كثيرين ونشقهم في 10 يوم نشقوا 40 50 مرة في 10 يوم ده بيكمل الأوين الاندوم ناصور وبيزيد لنا عندنا في نمبر السيوينا فيه حسابنا على أننا سوينا، لكن مدة سنة تمام 2014 ما سوينا ميسيون دي ترانت، ما سوينا كامباني إلا النسو 3-4 في الأسبوع 5 في الأسبوع ده. دونك ده بانجو سيلي النسبة ده لنا عنينا مشكلة كبيرة. والبارتنير الناس اللي بقاولينا فوق كله إلا NFPA، بلا NFPA ده بارتنير آخر ما عندنا، ده كله عند لنا مشكلة عشان الأمين الناسور البجد هم كلهم مجوا يدهم يدوروا أكل يدوروا صابون ويدوروا العلاج. دونك مشكلة اجتماعية فيه ومشكلة اقتصادية كل فيه.
4: عشانو طلب انت من حكومة كتدوري ولا من الأونجي عشان يجيب؟
5: ولا الأونجي، الحكومة هي اللبطن المركز عن الحكومة، هي تعرف واجباتها. دونك أنا ما نوريهم شيء. والأونجي كمان نقول لهم خليه يساعدوا أمين الهنا ناصر ده من يجوك أي أونجي كيشيلش أنشارج 10 باسيانت كلها نرشقهم وبطن ده كل جيش على 10 باسيانت شقينهم يق آخر من الأمين عندهم ناصر وقاعدين برجو دو وما لقيه.
4: وكلمة أخيرة تكتنين
5: مش الأول قلت الوقاء أحسن من العلاج. الوقاء أنا ما نقول وقاء واخو للزواج المبكر، لكن واخي من القلبة المبكرة البناء. كان لو كان ده سوء في البيت كلها نزموا لها لهدي تلك 20 سنة عشان صلبها يق عديل وتلجي. كان بقت خالبانة بهادس يجيبوه للدكاتر، الدكاتر كان قالوا هدي ما تقدر تلد بيتي خلي سولة عملية صغيرة الأولاني ما عنده مشكلة سولة عملية مرقو منها بالآفية. وبعد ده كان لقت 25-20 سنة تلدي عادي.
4: شكرا للدكتورة عايشة هارون سادة المسلمين. بعد ما سميتوا برنامجنا القاتل مرض الناسور وصلنا إلى نهاية معكم في الإعداد والتقديم زمزم عبدالله كباس وتحت إشراف عبدالله توش وحليفة محمد سيد. شكرا للمتابعة.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
2: مساء الخير بلدنا تشاد الحبيبة، مساء الخير عاصمة نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدانة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة الجميلة الحلوة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا اليوم يوم السبت يوم 10/10/2026. بقرمنا في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير داخل ومارك ديليجي حسن ألفة. في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني الدعايات والنشرات سانوي كيوان كريو. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم بقري لكم البلاغات وبخط الأغاني تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استديو تروانا غاديو تشاد في كارتيه جابانغاتو كوميننا الدوزيوم أرندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى أول فاصل غنائي الشاعر الحكام الكبير هو سمع إبراهيم. مساء سعيد لكل الناس أنا مدينة كسر الكاميرونية وخاصة المشاطيري. نقول لكم مساء حلو من الإذاعة الوطنية التشادية على جد نمبتيوة كابين تكنيك.
3: جور الأيام من بناتهم شبايا وسلمان بقلبهم الصدايا وظل

السلامات من بعد البقر الصروف المدن والطاير جريب وركبنا الطيارات وركبنا المصابات حتى المهرج سلامات بيارب المنقار لقيت السفر

0: عرف بالسدى قسم عرف الخطر هم مادي الصفرة وانقروا بشدر خياني تالي لهن الانقباء
1: هديش
0: أنا بنادي شرف بالسدى قسم عرف الخطر هم مادي الصفرة وانقروا بشدر خياني تالي لهن الانقباء
2: أمريم صح
0: دور لي فرانك سيبا ديغو قال الله رفت سلو جكة الرؤية مباشرة أطيق ما شدر في ليانا ما بشي فلزا وندكو بطهب للبقرة أشاينا لوهانا لبلقوها مر ولا بنجاي يا الله يجودان للدمى ربي أنزل الشفاء شرمني كوكا لبن في تدقاي وانقروا بشدر البدور لفرانك سيفا ديقو قال الله ورفت صيب مباشرة ديقو بشدر في

0: مسوال كالي كاكي بسكين دول رجالة العنات رجالة على أجملهم هو المعلم خالي كاك معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني العميات رجالة العميات رجالة على والمم في دول رجالة على البلا ما بمغرية دول رجالة
1: أجبر
0: يا دول رجالة

0: بدلنا كذر دي زرا كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراطه ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرا لدنا كذر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الما بخجلك طبنا القلب كالضبيط انقذي جاموس الكلي ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفري هريت ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: العمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا اباكر والالي دول رجالا
2: مسيرنا سمعت الكرام في كل مكان نوقف سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم الشيء ده بلاغنا احتفال الشيخ محمد آجي المعروف بكورتو الشيخ حسن أبكر حسن الفرحة مبلغة لكل العلماء المداحين أحباب الرسول والقونة والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بكونهم من بنظم احتفالها لمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى مباكر الأحد بعد صلاة المغرب في كارتية ديجيل سيالاي بكان الريزيرف والمحاضرة كمان بقوم فوقها الشيخ محمد نور عبد الله النور نكرر أو الدعوة عامة الشيخ محمد آجي المعروف بكورتو الشيخ حسن أبكر حسن مبلغوا لي كل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد الأهل الأخوان والرفقان والمحبين هم من بنظم احتفال أهل مودر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى مباكر الأحد بعد صلاة المغرب لحد صلاة الفجر في وين؟ في كارتيه ديجيل سيالاي الريزيرف الكسر البكان ده وبلقي المحاضرة كمان الشيخ محمد نور عبد الله النور والدعوة عامة بلاخنا 40 بكر محمد عمر محمد حسن كرباج أنجية أحمد ومحمد البقاري وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإلفة بكون الصدقة إلى 40 يوما المرحوم أخوهم وأبوهم الإمام علي محمد الصدقة دي تبقى يوم الاثنين في نمري هلية بلامد محمد أبكر كانتون كدادة بكر محمد عمر محمد حسن كرباج أنجية أحمد ومحمد البقاري وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإلفة بكون الصدقة إلى 40 يوم أن المرحوم أخوهم وأبوهم الإمام علي محمد تبقى بكرة يوم الاثنين في نمري هلية بلامة بكر كانتون كدادة جدة أمر الإمام التوم إدريس القوني أسمان حسنة الشيخ حسيني حسنة إبراهيم جدة مبلغوا لكل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد وكل الأهل البعيدين القريبين بكون من بنظم احتفال أهل مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى يوم الاثنين في هلية فتتة هلية البلامة جدة أمر ساكن ده في كومين هنا بريمير المسمى المناسبة من الساعة 10 إلى الصباح لحد الساعة 5 هي العشية والدعوة عامة بلامة جدة عمر الإمام التوم إدريس القوني حسن القوني عثمان حسنة الشيخ حسين حسنة وإبراهيم جدة مبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكونهم من بنظم احتفال وخاصة للعلماء المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد والأهل الناس الإرفة البعيدين والقريبين والهلال المجاورات هم من بنظم احتفال هنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وببقى يوم الاثنين في فتتة اللي هي البلامة جدة أمر الساكن من الساعة 10 إلى الفجر لحد الساعة 5 هي العشية والدعوة عامة بلاخنا وفى الإمام محمد دقاش عبد الرحمن محمد يونس الشيخ محمد يونس إدريس منقاش عبد الله الضيف جيمي محمد الضيف دنا عبد الله بلامة حسن بكر عفوا بلاما موسى بكر بلاما ابراهيم بشير شيخ محمد بكر شيخ محمد سمعين يونس محمد اباني الشيخ ادو بلاما بكوشا جيمي شيني علي شيخ صالح فلجة وكيل ادم بلاما نجوان دودو عيسى محمد الضيف حسيني ادم وكل السكان نبجوغان كبير وبلغوا لي كل الاهل البر والداخل والناس الالفه بوفاتنا ولدتم الحاجة جدة ممدو المعروف بجدة جالكسي مات يوم 2 أكتوبر الفات في مدينة مندو وسرق إلى السبعات كمان تبقى أمباكر الأحد في بجوغان كبير هلا هلا بلاما موسى أبكر معصل بلاغات آدم يايا المعروف بآدم السوداني جلالة السلطان محمد إجي لك الشلة كاسر اب جميع حسن عمر عطيه دلقي كواس محمد بلامه محمديه حسن عائله الشريف انقاي عائله جدة ضهية عائله الشريف كريشي بنية احمد الجوني ادريس ادم اللوان كشله الندني نبرا محمد زين بشاره الحاج جبيرون احمد الجوني محمد جبرين هارون حسن دلقي سيف دلقي جدة اخي محمد مريم علاج عبد الرحمن حسيني علاج بكر انا كود بيتي عيسى بابال وكيل جيمي حسيني بلاما غومبو المؤمن حسن الحاج هارون ولد الديري وعائلة معلم صالح الاجيني وعائلة محمد دوغو وادريس حامد لهم الحزن ببلغوا لكل الاهل الاخوان والرفقان البعيدين والقريبين البرة والداخل وناس الارفي بوفاتنا اخوهم توم مكايلا عيسى مات اليوم السبت والسرقه تبقى مباكر الاحد في كارتي انجاري كواس ما بعيد من بيت الدليجي كواس محمد الاهل الله صبرهم والمرحوم الله في الله يرحمه ويدخل الجنة كم التقنية
0: الشيخ لقرقة والشيخ مرد الرجال سلطان التجان قل لك يا ترجال
1: رجال
0: ولا ألو معد رجال القرامة سنة دول رجال سنة ولدتهم التجان دول رجال يا ترجال البلا مد الله والبراهيم الامعات رجالا كم من يال بنسى هذا البلام والجندو البلام الدنا كل هذول رجالا سلطان التجان الامعات رجالا
3: امي ما لاي ما عم نستعمل بات على فيدا
4: عشان انك تدور السنونة يبقى سوى نديف وغشمة بارد
3: ما لابد على فيدا كن نستعمله ده حلو في سنونا
4: عشان بد على فيدا برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت ويداوي أي مرض حن السنون يوميا
3: كلامك عدل نستعمل أي معيوم على في مدة حياتي
4: مع بد على في البياض حن السنون ظاهر بد على في حماية في حياتنا على في لكل الحياة على في على في
5: على في عصر جميل يستعدوا بعد سباق القيول على سوبر سينج ويكشفوا غالو بريز بتن زيارة السباق ممكن تلعبوها مع الديكي على 60 فرانكات على السفا ألعبكم على بيميا المفضلة دائما في موعدنا السباق الجديد لعب فردي زوجي ثلاثي خماسي من 2 إلى 4 لكن انتظروا في شيء أفضل مع فريجي أرباحكم تلقوها بعد دقائق بس من نهاية السباق بعد كل سباق استلموا أرباحكم مباشرة أو ارجعوا واستثمروها في الأحداث الجاية أفريجي سباقات أكثر خيارات أكثر وإثارة أكثر

0: سونا سمعت لك يا رب في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في دندل الكونينيل أباقونا سنة صغير في سبكرة نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم مع الشيء بقديمة الزميلة بشير عمر بشير. مساء الخير.
1: مساء النور زميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار وطوالي نبدأها بالأنوية. كملت اليوم الخدمات انت الملمة الدولية اللا 153 انت الاتحاد عن البرلمان الدولي كان شارك فوقها وفتة كبير من بلد نجات كان في رأس الوفد الرئيس للجمعية الوطنية لكلتي جيمي. وبمناسبة اليوم العالمي عن الصحة الأقلية والنفسية المركز للتربية الخاص بالأمراض الأقلية والنفسية هنا في العاصمة جمينة نظم يوم هنا توعية عشان يلقوا حلول للمصابين لله. أنا وين وإليكم الله تفاصيل. كملت اليوم فجور في مدينة أوريشا في دولة تنزانيا كملت الخدمات انت الملمة الدولية ال 153 انت الاتحاد على البرلمان الدولي كان كملت بعد نقاشات كثيرة بخصوص القضايا الدولية كان سواها المشاركين الجو من كثير من الدول وفي التجادي كبير كان مثل بلدنا تشاد في رأسه الرئيس للجمعية الوطنية ألي كولوتو جامي كان اختاروا في خلال الملمة الدولية دي يكون الرئيس للمجموعة الجيو السياسية الإفريقية في البرلمان الدولي. تجاني سيرناماتي ورينا بالتفاصيل.
0: بعد أيام من المناقشات والمشاورات خلاص كملت الدورة رقم 153 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. خدمتهم كملت في عروشة العاصمة هنا دولة تنزانيا المتحدة. المناقشات دي تخص الحوكمة الديمقراطية المعاونة الدولية الهمبولات المناخ قوين دور هنا البرلمانات في معالجة المشاكل العالمية الكبيرة. شارك الوفد نجات الفراسة رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو جامي في مختلف الملمات الدولية. الأعضاء نجات شاركوا في أعمالهن اللجان خاصة المناقشات التخص الحوكمة الرشيدة وتكافؤهن الفرص. ومن النتائج الكويسة انت المشاركة انتخبوا علي كولوتو جايمي رئيسا الجمعية الجيوسياسية الإفريقية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي من سنة 2026 لحد سنة 2027. التعيين ده مسؤولية جديدة خطوها لرئيس الجمعية الوطنية نجات علي كولوتو جايمي. في الحفلة الختامية رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو جايمي قال انتخابه شرف عظيم ومسؤولية كبيرة وشكر زملان الأفارقة الأنطو الثقة وقال جات ملتزمة عشان تقوي الوحدة عن المجموعة وبقووا الحوار عن بين الأعضاء وبوصلوا الصوت عن الدول الإفريقية داخل الاتحاد البرلماني الدولي. وفي مجال هنا الجو الوفد نجات أيد ووافق المبادئ القدمة دولة نيبال وكلي المبادرة كل الدول الأعضاء عن البرلمانات متفقين عشان بعالجوا المشاكل عن الجو. في وقت الجمعية انتخبوا الأسترالي ميلتون ديك ده رئيس للاتحاد البرلماني الدولي وهو أصبح الرئيس الجديد للمنظمة لمدة 3 سنوات جايات. كلفوه عشان بقوي الحوار بين البرلمانات الأعضاء وبشجع المعاونة البرلمانية وبقوي الاستجابات المشتركة للهمبولات الدولية. الحضور نجات خاصة في مجال البرلمان الشباب عشان ده كلم عبد القادر عبد الرحمن ناكوكو عضو البرلمان وعضو مكتب البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي. وجه رسالة باسم زملانة للرئيس الخلاص خدمته كملت. رأس المناسبة الختامية رسميا معالي موسى عزان زونغو ده رئيس الجمعية الوطنية في دولة تنزانيا المتحدة وهي بس الدولة المضيفة للدورة رقم 153 عن الاتحاد. وفي نهاية الملمة أكدت تشاد التزامها بآليات انت الحوار والمعاونة البرلمانية والقرارات البشينوها والمسؤوليات الوكلوها للممثلين. ببقى الهامبول في كيف بلتزموا بالقرارات البقت في أروشا وبشيلوا إجراءات كويسة تخدم الشعوب وتقوي المساهمة من البرلمانات في مجال الحوكمة العالمية.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. اليوم يوم 10 شهر 10 أكتوبر وافق الاحتفال أن اليوم العالمي عن الصحة النفسية والعقلية، وده عشان تذكر المنظمة الأمم المتحدة الدول عن العالم في الأهمية الصحة العقلية والنفسية والهمبولات القديم بواجهها الناس المصابين. وفي ذاك كان هني في العاصمة الجامعية نظم اليوم مع فجر المركز التربية الخاص بالأمراض العقلية والنفسية يوم هنا توقيع ذاته موضوع التجارب القاعدين بوشوى الناس المصابين عشان يسمعوهم ويهولوا لتغيير يلقوا بها العافية. المناسبة دي كان رأسها الديركتور في المركز التربية أدم جوجين. الرئيس المكتب الوطني هنا النقابة انت الأساتذة والباحثين في التعليم العالي جيم تابو كان قدم اليوم فجر هني في العاصمة الجامعية في مقر النقابة القاعد في كرتيار تبتمال قدم نقطة صحفية ده بخصوص اليوم العالمي هن المعلم اللي كان يحتفلوا في يوم 5 أكتوبر الفات. في خلال النقطة كمان الرئيس هن النقابة في الشكر في الخدمة القاعدين بقوموا بها المعلمين عشان يعلموا إيارها نجات في المستقبل، وأكدت بكونوا النقابة بتتمسك بالهوار الاجتماعي وطالب عشان يلقوا الأساتذة الباحثين الحقوق هناهم. في الأخبار السياسية الأعضاء هنا الحزب هنا الصهوة الإفريقية من أجل التغيير قاموا اليوم فجر هنا في العاصمة جمينا بحملة النظافة سووها في داخل كل ريبو ده في كاترم أرندسما. المناسبة كان بقت بحضور الرئيس هنا الحزب قاسم شريف محمد والمير هنا الدائرة الرابعة. الزميلة هجاهو حبيب مر تورينا بالتفاصيل.
2: في الساعة 6 صباحا هنا يوم السبت يوم 10 شهر 10 سنة 2026 مشوا مناضلين هنا حزب السهوة الإفريقية من أجل التغيير في إيكور ريبو القاعد في كاترم أراندوسما، وفي راسم رئيس هنا الحزب قاسم شريف محمد، والكان اعتبر الأمل دا واجب وطني وقال
3: جينا عشان الطلبة يبدو القراية نجينا خليه نشوف الإيكور ده الجايز ولا ما جايز، قلنا خليه نجيبه كونتريبيسيون عندنا على من الصبا منادرين المنادرات على RPC جو جينا كلمنا مام نشوف الصعوبات أنا الكل ده شنو إسك سال دي كلاس وكور ده كله بره لي على جبوا ده كل عشان ده جبنا كونتريبيسيون هجينا جينا قشينا جبنا رامبلة جينا ماتيريال والماتيريال جبنا ركولا كان خلوا لي كل.
2: وكان من جانب النائب هنا المير هنا كاتري ماراندوسما إبراهيم عمر محمد شكر المناضلين في زيارتهم ومساعدتهم للإيكور ريبو وقال
4: قبل شيء نشكر البارتي RPC أنينا نسونيدا لكل الأحزاب يشون فكرة زي ما الحسا RPC سودا عشان المدرسة وبستقدم على الدولة.
2: وكان لي مدير حنا الابتدائي في إيكور ريبو أديوس سابياسوم هي كمان قدمت شكرا للحزب حنا السهوة الإفريقية من أجل التغيير في القموبية في المؤسسة هنتا وقالت
5: فرانا مرة قدما جاب لنا تراب في الإيكور بكان لي أنه أولا بيرونا كان ألمي صبا ناسا بيرونا يكون شفا بي ألمي جاي بس واسا ألمنا من جابت راب قدمنا نقول ألا يسافر وألا يزيدوا مبارتي ألا يودم قدام يزيدوا يجي لنا زيارة يعاونونا.
2: نذكركم بكونه ابتدائية ريبو القاعدة في كاترم أراندوسما أسسوها سنة 1968 وهي من المدارس الأولانية والقديمة هنت الحكومة في العاصمة نجمينا، وخرجت الآلاف من الكوادر القدروا لقوا مناصب كبيرة في بلدنا تشاد.
1: كذلك المجلس البلدي هنا الحركة الوطنية للإنقاذ الـ MPS في العاصمة نجمينا نظم اليوم فجر حملة النظافة. الحملة النظافة دي كان بقت في مركز علاج مرض الجدام القائد في كرتيها بينا. كان للهدف هنا الحملة دي خلينا اسمه المير هنا ستمر انجسيما أحمد حسن جمال كان نتكلم في ميكروفون هنا راديو جاد.
4: قبل شيء نشكر البارتي RPC أنينا نسونيدا لكل الأحزاب يشون فكرة زي ما الحسا RPC سودا عشان المدرسة وبستقدم على الدولة.
1: في أخبار الأقاليم في مدينة مندو المندوب العام هنا الحكومة في ولاية لوغون القربية دقو ياقوبة فتح اليوم فجر واحد ورشة تدريب نظموه لفائدة عن المسائل المحليين ده بعد اختيار إداريين في التحالف الوطني هنا السلطات الهند الأخلاقية عشان يساعد المواطنين في الهوار والتعايش السلمي ونشر هنا السلام والمجد السامح بين السكان. من مندو نرجع للعاصمة هنجمينا وفي الأخبار الثقافية جمعية سمها هنجمينا للموضة كان سوت اليوم فجر مؤتمر صحفي كلمت فوقه بيكونوا بيسووا بينظموا الذكرى 15 هنا في العاصمة نجمينا. الزميل محمد عمر إدريس.
6: في خلال المؤتمر الصوفي المنتجة هنت المهرجان سمهن جمينة هنت الموضة قدمت برنامج هن الذكرى 15 ودل جمعياتها اللي بيحتفلوا فوقها في شهر ديسمبر الجاي. المنتجة سولكيم أنغربتنا قالت المؤتمر الصوفي ده بيقدموا فوق البرنامج هنت الذكرى 15 للجمعية، أكدت بكون الاحتفال ده يكون في موضع خاص وبينظموا فوق نشاطات في مختلف الدوائر هنت الجمينة. النشاطات دي هدفها عشان يوقوا الشباب في مختلف الدوائر وبعرفوا المواهب هنت الشباب وكيف يدربوهم في مختلف المجالات هنت الموضة وقدمين الأزياء والتصميم. وقبال الاحتفال هنا الذكرى 15 بنظموا نشاطات مختلفة يوم 11 ويوم 12 من شهر 11 الجاي، مثل معرض حن البي واختيار مصممين حن الأزياء. نذكر بكون بعد 15 سنة من تأسيس الجمعية، الجمعية تواصل وتأكد حضورها في الساحة الوطنية وتجمع عن بنات الثقافة والخدمة هنت المواطنين.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:27 دقيقة في استديو راديو تشاد، خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار اليوم الشيء والفاتت من نشرة نذكرهم بالأنامين. كملت اليوم الخدمات هنت الملمة الدولية 153 هنت الاتحاد عن البرلمان الدولي كان شاركوا فوقها كثير من الدول ووفد كبير مثل بلدنا تشاد في رأس الرئيس عن الجمعية الوطنية لكل تشاد. وبمناسبة اليوم العالمي عن الصحة العقلية والنفسية، المركز عن التربية الخاص بالأمراض العقلية والنفسية هنا في العاصمة الجمانة نظم يوم هنا توية وده عشان يلقوا فوق حلول للمصابين. دي نشرة كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار محمد عمر إدريس وجاني سرمات، وأخرجتها زميلة جواب مرة وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس سامي وان رايو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على خير.

شكرا الفنان محمد علي درسي لا نرجع للسيلو عشان نوصل لكم بالبلاغات ده بلاغنا ودر ديليجيتوم موسى أنا ديجيل الكبير ببلغ بكونه ودر منا واحد ساك وساك ده فوق أوراق مهمة من بين لاماجي وشارع 40 ولحد سوق الدقيل وقع منا يوم 8 أكتوبر والساك ده ما عنده شيء غير الأوراق الرسمية أي زول كان لقى الساك خليه بينادي في نمران التليفون 60 86 60 10 92 05 05 12 وبنطي كادو هنا 4000 ريال بلاخنا اللوافة دا قرنان قبيلنا كنا نكررو آدم يايا المعروف بآدم السوداني جلالة السلطان محمد إجلة كشل كاسر عبد جميع حسن أمر رأطية ديليجي كواس محمد بلامة ممدية حسن آيلة الشريف أنقاي آيلة جدة ضحية آيلة الشريف كريشي بني أحمد القوني إدريس آدم اللوان كشلة دنديني بلامة محمد زين بشارة الحاج جبيرون أحمد القوني محمد جبرين هارون حسن ديليجي سيف ديليجي جد أخي محمد مريم الحاج عبد الرحمن حسيني الحاج أبكر أنكو ديبيتي إيسا بابا الوكيل جيمي حسيني بلاما قنبو المؤمن حسن الحاج هارون ولد الديري آيلة معلم صالح الأجيني آيلة محمد دقو وإدريس حامد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاة أخوهم توم مكايلة إيسا مات اليوم السبت وسرى تبقى مباكر الأحد في كارتي أنجاري كواس ما بعيد من بيت الدليجي كواس محمد الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليه ويرحمه ويدخل الجنة اللوان صغير مهدي لو الحزن ببلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بكون السرقة هي للسبع يوم أن المرحومة بنيتا أدم اللوان صغير مهدي السرقة دي تبقى أمباكر الأحد في اللينيا نكرر اللوان صغير مهدي في اللينيا يبلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والمختلف الحلال بكون السرقة هي للسبع يوم إلا المرحومة بنتا أدم اللوان صغير مهدي السرقة دي تبقى أمباكر الأحد إلى سبع يوم في اللينيا الأهل الله صبرهم اللوان والأهل كله الله نطيهم الصبر والمرحومة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة السيد أدم المعروف باسم هنا الدكتور بلامة محمد زين بشارة بيبي جبيرونة هارونة جبرين حسيني أبكر كلهم في مابريو لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وخاصة الكولوني المالية الجالية المالية القاعدين في العاصمة انجمينا بوفاتنا زوجة الدكتور أدمة السيدة آتا رمضان ماتت أمس الجمعة والسرقة كمان تبقى أمباكر الأهد في مابريو هلة بلامة محمد زين بشارة نكرر السيد أدمة المعروف باسمنا دكتور بلامة محمد زين بشارة بيبي جبيرونة هارون جبرين حسيني أبكر كلهم في مابريو لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات وخاصة الجالية المالية كولوني ماليا القارين في العاصمة انجمينا بوفاتنا زوجة الدكتور أدمة آتا رمضان ماتت أمس الجمعة في مابريو وسرقة كمان تبقى مباكر الأحد في مابريو هلة بلامة محمد زين بشارة الدكتور وكل الكولوني الماليين القاعدين في انجمينا الله وليكم الصبر والمرحومة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة آية عبد الله يوسف عبد الله آيلة أحيا آدم آيلة تورشين أمكوش بلامة يعقوب علي الشيخ الضيف آدم حسن إيسى عبد الله حسن آدم حسن سيد التجاني عبد الله بلامة عمر بلامة إدريسة بلامة حسن آدم بلامة يوسف بلامة محمد بلامة رمات بلامة آدم بلامة عبد الكريم ضهي ولا شين بلامة إما بلامة حسيني بلامة آدم عمر بلامة جيمي
عبد الله محمد لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاة أبوهم عبد الله جنبو مات اليوم السبت وسرغ طبقا باكر الأحد في أبدرك هلي تبلاما يعقوبا آدم كانتون الفاس. نكرر آية عبد الله يوسف عبد الله آية أحيا آدم آية ترشين أمكوش بلاما يعقوبا علي الشيخ الضيف آدم حسنة إيسى عبد الله حسنة آدم حسنة سيد التجاني عبد الله بلاما عمر بلاما إدريسة بلاما حسنة آدم بلاما يوسف بلاما محمد بلاما رماد بلاما آدم بلاما عبد الكريم ضهية ولا شين بلاما إما بلاما حسيني بلاما آدم عمر بلاما جيمي عبد الله محمد لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل المختلف الحلال بوفاة أبوهم عبد الله جنبو مات اليوم السبت وسرغ تبقى باكر الأحد في بدرك هلي تبلاما يعقوبا آدم كانتون الفاس الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. البلاغ أنا أقول لكم حسب الكتابة كتابة مرة تعبانة. جلالة السلطان محمد إجلي جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر هارون إيسا عبد الرحمن توري توري إمر إدريس إمر أبو بكر هارونا عبد الرحمن هارونا بلام جدة محمد شوكة الشيخ محمد المصري إدريس الحاج حسن صالح الإمام صالح إيسا حسن جرمة داود محمد رمات سمعين فكي أمر آدم نايم التجاني محمدني محمد آدم الجد موسى محمد إبراهيم جد أخي مكايلة إما إيسى محمد محمد مصطفى حسن جيمي جد آدم أبكر جيمي عبد الله محمد حسن دنا الحاج محمد جبرين أبكر أبو أمينة المير هارون رمات محمد الشريف بلام جد أخي موسى إبراهيم موسى عبد الله دلقي اللوان قلديمة الشيخ أبكر موسى الشيخ هارون جبرين بلام أخونا جبرين لوم الحزن ببلغه للشيخ جد الحاج محمد الحجر بلام ليبيان بلام إمر التوم بلام رمات القوني بلام عبد الله بلام إم تيغو بلام محمد الدوغال بلام أبو جوانو بلام جد المهاجر حسب الكتابة بلام عبد الله محمد بلام موسى قنبو بلام أمداي الشيخ عثمان الفاروق الشيخ محمد حسيني بلام بشارة رخيص معلوم حسنة قش مقاطين قاشي شيخ اللوان بلام جبيرونا أبكر بلام بنية كركور كولنين أبخونا سنة صغير بلام النور بلام الحاج عثمان هارون بلام عمر الرقبة بلام أخونا بلام حسيني بلام آدم محمد بلام طائر محمد بلاما قربة بلاما حامد عبد الرحمن بلاما حليمة آدم بلاما شيخ كونغولي بلاما جيت عمر دقلي أبدنا الحاج يايا بلاما هارونا بلاما أنكلي حامد بلاما محمد تقندي بلاما محمد طور بلاما أخي الزين بلاما سيدية بلاما بورو توم بلام صالح إجيل بلام محمد آدم جرمة يحيى توم بلام تجاني إيلي دلقي أبكر جدة الشيخ عبد الرحمن حسنة دلقي إما جد دلقي إدريس عبد الله بلام إما آدم بلام محمد جبرين بلام حلة بلام دقر دلقي موسى آدم بلام صالح أمدي بلام عبد الرحمن الشيخ أظلم بلام علي شدي بلام جد قريمة الشيخ جبرين عبد الله عائلة آدم كويس بلاما جبرين بلاما موسى باتوري بلاما أبا كاكا القور دوغو حسيني بلاما سليمان أحمد بلاما حسيني مكايلة الشيخ عمر جبرين دلقال حاج آدم بلاما قاسم الشيخ البشر اللوان كشالة ندنيني اللوان سقير مهدي جيمي والكاكا بلاما جبرين يحيى عائلة شريفة جدة بلاما الجد الحج بلاما الجد
Alhaji Shane Abba Gona Binaye Walla Hisaini Blama Ajita Amadi Blama Musa Rhais Abdin Rishi Isa Bishara Delegate Musa Abakar Delegate Paul Laaka Delegate Jidda Ahmad Delegate Kawasa Delegate Ahmad Bishara Delegate Saif Delegate Akhuna Delegate Jidda Al-Ghazi Bishara Delegate Emma Isa Al-Lawan Ibrahim Ajita Mahdi Delegate Muhammad Hassana Delegate Eli Blama Hassan Isa Al-Imam Yunus Blama Emma Nakas Blama Sheikh Jibreen Ajita Walla Malum Jidda Ayla Sharif Abakar Ayla Sharif Khala Ayla Sharif Ambadi Ayla Sharif Angai Ayla Sharif Ahmad الشيخ آدم مخالة دليجي محمد كاسر جدة الحاج دونغوس عائلة إبراهيم أزرق الكوماندان إيسا عبد الرحمن الشيخ عزيز عائلة محمد جبل ليرو ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أخوتهم وأمهم حوة توري المعروفة بهو رجيك ماتت أمس وسرغة تبقى مباكر الأحد في الجخيني اللي الشيخ محمد المصري جيقيني انا بعرفها لكن مكتوب الجيقيني على هل الله صبرهم ولا مرحومه الله في الله يرحمها ويدخلها الجنه الساعه

الفنان الكبير متر غازونغا، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز. لام جام كونسي حسن جيدلو وكل جمعيتا الكونسيير فاطمة الرسالة بكر وكل الأعضاء هنا يالن جمينا بلاتفورم يعني كلمات جروب غادو تشات ونما العزاز ونما فوق في الراس. نقول لكم متابع حلوة من غادو تشات.

سادة قتولي إشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نخلو بكنا لزميننا اللي بيجيب عنا بنان بكلم لكم بكلم نصارى بقول لكم يسين جميعنا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور في طاولة المراقبة ديليجي حسن ألفة في مكانة الفن أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة سان ويكي وان كريو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانة وما مشينا لا ماجي نلوم معكم أم باكر فجر من الساعة 8 إلى الساعة 10 إن شاء الله أرد بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة إنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير للمستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. أصدرت الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي ستار على أعمالها في أروشا بعد مناقشات تناولت قضايا الديمقراطية والحوكمة الرشيدة والتعاون الدولي والتحديات المناخية. وفي هذه الدورة شارك الوفد الرئاسي تحت رئاسة رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي في مختلف اجتماعات اللجان والمنتديات مساهما في النقاشات والمداولات. آدم حسن المكاوي.
2: من أبرز محطات هذه المشاركة انتخاب علي كلوتو تشايمي رئيسا للمجموعة الجيوسياسية الإفريقية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي للفترة 26-27، ويسند هذا الاختيار مسؤولية جديدة لرئيس الجمعية الوطنية داخل هذه المنظمة البرلمانية العالمية. وخلال حفل الاختتام وصف علي كلوتو تشايمي هذا الانتخاب بأنه شرف كبير ومسؤولية جسيمة، معربا عن امتنانه لنظرائه

0: الوفد التشادي أيضا اعتماد بند طارئ قدمته نيبال يتناول التحرك البرلماني لمواجهة الكوارث المناخية وتعزيز القدرة على الصمود في منطقة الهيمالايا والمناطق الأخرى المعرضة للمخاطر. وتبرز هذه المبادرة أهمية حشد جهود البرلمانات لمواجهة تداعيات التغير المناخي. هذا وكما شهدت الجمعية أيضا انتخاب الإسرائيلي ميلتون ديك رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي، وبذلك يتولى رئاسة المنظمة لولاية مدتها 3 سنوات، واضعا نصب عينيه تعزيز الحوار بين البرلمانات الأعضاء وتوطيد التعاون البرلماني المشترك والدفع نحو بلورة استجابات موحدة للتحديات الدولية. كما برزت المشاركة الشادية من خلال ممثلي البرلمانيين الشباب، حيث نقل النائب عبد القادر عبد الرحمن كوكو وهو عضو في مكتب البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد رسالة باسم زملائه إلى الرئيسة المنتهية ولايتها السيدة توليا أكسون بمناسبة اختتام مهامها. وقد رأس مراسم الاختتام رسميا السيد موسى أزان زونغو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة، الدولة المضيفة لهذه الدورة 53 للجمعية. وفي ختام هذا اللقاء تؤكد تشاد التزامها بآليات الحوار والتعاون البرلماني الدولي فضلا عن القرارات المعتمدة والمسؤوليات الموكلة لممثليها، فإن الرهان الحقيقي يكمن الآن في تحويل التعهدات التي قطعت في أروشا إلى إجراءات ملموسة تصب في خدمة الشعوب وتعزز مساهمة البرلمانات في الحكومة العالمية. بعد أروشا يتحول التركيز إلى جنيف في سويسرا، حيث ستعقد الدورة 154 للاتحاد البرلماني الدولي في الفترة من 17 وحتى 21 من مايو 2027. آدم حسن مكاوي، أروشا، تنزانيا.
1: يوافق 10 أكتوبر اليوم العالمي لصحة العقلية أو النفسية. بهذه المناسبة نظم مركز التربية الخاص بالأمراض العقلية والنفسية احتفالا، نتابع تفاصيله مع عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: يوافق 10 أكتوبر من كل عام هو الاحتفال باليوم العالمي للصحة العقلية والنفسية، وهي مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة العقلية والنفسية وتسليط الضوء عن التحديات التي يواجهها الأفراد والتأكيد على أهمية الدعم النفسي وتوفير بيئة آمنة تمكن الجميع من التعبير عن مشاعرهم وطلب المساعدة دون خوف أو صمت عار. المناسبة شهدت تقديم متطلبات من قبل المصابين بالمركز تركزت حول الاهتمام بتقديم النصائح والتوجيهات وإتاحة الفرص للمصابين عقليا ودمجهم في المجتمع. أما مدير مركز التربية الخاص بالأمراض العقلية والنفسية أودومك جمنايبن في كلمته فقد أكد بأن الصحة النفسية والعقلية لا تقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية، فكل إنسان قد يمر بظروف وضغوطات وتجارب صعبة تؤثر في استقرار النفسي والاجتماعي بغية الاهتمام بالإنسان سواء كان مريضا أو سليما، مضيفا إلى أن الاستماع إلى هؤلاء الأطفال قد يحدث فرقا في حياتهم وأن الدعم قد يخفف ألما وأن طلب المساعدة العقلية ليس ضعفا بل هي خطوة نحو التعافي. يذكر إلى أن مناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية والنفسية حضرها عدد من المدعوين وأولياء أمور الأطفال المصابين.
1: نظم أعضاء المجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ حملة نظافة داخل المركز التعليمي بحارة هبنة ببلدية الدائرة 7 للعاصمة أنجمنا. حسن موسى حسين.
3: في إطار جهود الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية التعليم وتشجيع المشاركة الجماعية في دعم القطاع التربوي، لهذا الصدد نظم المجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ MPS الكائن بالدائرة 7 حملة نظافة بمعصصة التعليمية بمركز علاج مرض الجزام المتواجد بحي حبيناء. وتهدف هذه المبادرة من عجل توفير بيئة مناسبة لتعليم الأطفال والشباب. في كلمته الأمين التنفيذي للمجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ بالدائرة 7 دياس سوسيا أحمد أشاد بهذه البادرة الإنسانية.
4: قلنا أبناء اليوم قدام كلها نسوي شغل آخر.
3: من جانبه عمدة بلدية الدائرة 7 أحمد حسن جمعة شكر أعضاء المجلس البلدي بهذه المهمة التي قاموا بها.
5: نشكر للإس إيه أنا ستم أرندسما جسو أكسيون أنام حتى في أكل أنا أبينا دا ستم حنانا كلنا ما حنا واحد ما حنا تنين نشكرهم ونقول خلي دبل إفار أنام ونقول لين بروفيسورات القادم بقروا إيالنا خليهم كلوا يشيلوا مسؤوليتهم يقروا إيالنا عديل دايما وأبدا أن يأكلوا في ورم شغل كان قصر في أكل يعني بخصوص

0: salibrite aménagement yani ana benafsi mer guide ana dakhdima haqqi ana wa min wajibati wa min wajibat ash-shaba shalu minni wa min haqqum ana nisailum.
1: هذا فإن النهوض بالتعليم ليس مسؤولية المؤسسات الرسمية وحدها، بل واجب جماعي يتطلب مشاركة الجميع في عاك المجتمع، لأن التعليم يمثل أساس التقدم والاستقرار وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
2: كما قدم أعضاء الصحوة حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير قاموا بحملة نظافة داخل ابتدائية ريبو بالدائرة الرابعة. حضر العملية نائب العمدة إبراهيم محمد عمر ومديرة المدرسة زكريا يحيى زكريا.
3: منذ الساعة 6 من صباح هذا السبت 10 أكتوبر توافد مناضل حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير إلى ساحة ابتدائية ريبو بالدائرة الرابعة في مقدمة رئيس الحزب قاسم شريف محمد، والذي اعتبر هذا العمل واجبا وطنيا.
4: جينا عشان الطلبة يبدوا الجراي، جينا خليه نشوفوا الكل ده هل جايز ولا ما جايز، قلنا خلينا نجيبوا كونتريبيوشن جينا على من السبع مناضلين المناضلات على جينا كلمنا مام نشوف الصعوبات انا اللي كل ده شنو اسكي سال دي كلاس وكور ده كله بري لي على جيبو دي كل عشان ده جبنا كونتريبيوشن حقنا جينا قشينا جبنا رامبلي جينا ماتيريال والماتيريال جبناه كله كان خلوا لي كل.
3: من جهته نائب عمدة بلدية الدائرة الرابعة إبراهيم عمر محمد أشاد بهذه اللفتة.
5: قبل شيء نشكر البارتي ار بي سي أنينا نسونيدا لكل الأحزاب يشوف الفكرة زي ما الحسا ار بي سي سودا عشان المدرسة وبس تقدم الدولة.
3: كما أثنت مديرة ابتدائية ريبو عجوز بيسوم على أعضاء حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير وعلى ما قاموا به تجاه مؤسستها.
6: فرانا مرة قام جاب لنا تراب في الكل مكان لي إنه أول بيرونا كان علمي صب ناس بيرونا كل شيء فلي علمي جاي بس وسألنا من جاب تراب قدمنا نقول الله يسافر والله يزيد ومبارتي الله يقدم قدام يزيد يجينا زيارة يعاونونا.
3: ابتدائية ريبو بالدائرة الرابعة أسست في عام 1968 وتعد من أقدم المدارس الحكومية بالعاصمة إنجمينة، وقد خرجت الآلاف من الكوادر الذين تبوأوا مناصب قيادية واستراتيجية في البلاد.
2: في إطار استعدادات البلاد للاحتفال بالذكرى 15 لجمعية سامحة إنجمينة للموضة عقدت رئيسة الجمعية غوليم أليس جاموبا صباح اليوم مؤتمرا صحفيا حول آخر الاستعدادات. محمد عمر إدريس.
7: خلال المؤتمر كشفت رئيسة الجمعية عن الخطوط العريضة لبرنامج الاحتفال الذي سيقام في شهر ديسمبر المقبل، مؤكدة أن هذه الدورة ستحمل شعارا خاصا يبرز الهوية الثقافية التشادية، وأعلنت عن مبادرة جديدة هذا العام تتمثل في تنظيم أنشطة داخل الدوائر العشرة للعاصمة إنجمينة بهدف الوصول إلى الشباب في أهيائهم واكتشاف المواهب في مجالات الموضوع وعرض الأزياء وتصميم الأزياء وتكوينها. سيسبق الاحتفال الرسمي تنظيم التظاهرتين هامتين يومي 11 و12 من نوفمبر، وهما معرض للبيع وعملية انتقاء المصممين الذين سيشاركون في الحفل الختامي. 15 عاما مرت وما زالت جمعية سمها إنجمينة للموضة تؤكد حضورها على الساحة الوطنية كمنصة تجمع بين الثقافة وعمل المواطن وخدمة الشباب.
2: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل والتحيات في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.